0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: ألفاظ متقاربة لا مترادفة، مقاربة رابعة.
2: الصحب والصاحب. الصاحب من الجذر أصله من صحب، الدال على المقاربة، وجمعه الصحب، مثل راكب وركب. وأصحب فلان لفلان إذا انقاد له، ومؤنث الصاحب الصاحبة، كما في قوله تعالى: بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وذكرت المعجمات أن له عدة جموع، منها صحب وأصحاب، وجعلوا الأصحاب والصحبة جماعة الصحب، ولا نراه دقيقا. فالصحب لا يمثل كل الأصحاب، لأنك قد تسافر مثلا مع بعضهم، فهؤلاء الذين سافروا معك صحب، وهم وغيرهم ممن لم يسافر معك أصحابه. فالصحبة جزء من كل. ومن شواهد ذلك قول امرئ القيس: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي. فهو لا يعني كل أصحابه، بل من كان معه في هذه الحالة التي دفعته لقول هذا البيت. ومثله قوله في المعلقة وقول طرفة: وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجلدي. وأما الصحابة فهو جمع متفرد في اللغة العربية حسب قوانين الاشتقاق، إذ لم يجمع فاعل على فعالة غير هذا. وفي النحو العربي واو قيل عنها إنها واو المصاحبة أو واو المعية، كما في قولك: سرت وشاطئ النهر، فكأنك تصاحبه وهو يصاحبه، وينتقل إلى المعنويات، فلك أن تقول: سرت وشدة الألم، فكأنه يصاحبك في حلك وترحالك، وقاك الله شرا. ولا يشترط بالصاحب أن يكون صديقا ولا أن يكون خليلا، بل يكفي أن يعايشك وتعايشه وتساكنه في حي أو مدينة، حتى لو كان شديد البغضاء لك أو كنت شديد البغضاء له. وهذا ما نراه فيه: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. يخاطب الذين كذبوا بآيات الله، ويقصد بصاحبهم النبي الكريم. ومثلها: ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. ولم يكن صاحبا يوسف في السجن صديقي ولا من خلانه. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ذلك أن الاستصحاب لا يلزم أن يكون بين متناظرين، بل يستعمل مجازا بين غير متناظرين، كاستصحاب الزمان بما فيه من شدة وعناء، كما في قول المتنبي: صحب الناس قبلنا ذا الزمان، وعناهم من شأنه ما عنانا، وتولوا بغضه كلهم منه، وإن سر بعضهم أحيانا. ربما تحسن الصنيع لياليه، ولكن تكدر الإحسان. وكأن لم نرض فيه بريب الدهر، حتى أعانه من أعانا. كلما أنبت الزمان قناة، ركب المرء في القناة سنانا. ومراد الناس أضأل من أن نتعادى فيه وأن نتفانى. وأولئك الذين سيكون مصيرهم النار هم أصحاب النار. في: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وفي مقابلهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وبناء على ما مر بشأن الخليل والصديق والصاحب، فإن الخليل هو الأكثر نزاهة وثقة وأمانة، والصديق من يكون صادق مشاعر المودة لصديقه. فإن فقدت الصداقة صدق المشاعر لم تعد صداقة، وصاحبك من صاحبك بغض النظر عن صدقه والثقة به. فما كل من تصاحبه يصلح أن يكون لك صديقا، وما كل من تصادقه يصلح أن يكون خليلا لك. وقد ذكر القرآن ذلك كما في يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، وكذلك الأخلاء يومئذ

0: هم بأخلائهم قائمة على الإيمان والتقوى، وبناء على ما مر بشأن الخليل والصديق والصاحب، فإن الخليل هو الأكثر نزاهة وثقة وأمانة، والصديق من يكون صادق مشاعر المودة لصديقه. فإن فقدت الصداقة صدق المشاعر لم تعد صداقة، وصاحبك من صاحبك بغض النظر عن صدقه والثقة به.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها.
2: شيء من اللغة.
1: مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
4: إذاعة سلطنة عمان تقدم

0: كريم
1: القرآن الكريم
0: برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم
1: في حياة المسلم.
0: الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن، يقول الله عز وجل: والله يحب الصابرين. والصبر أيها المستمع الكريم هو حبس النفس عما حرم الله وأداء ما أوجب الله عليك من الفرائض وعدم التسخط والجزع مما قدره الله عليك. والصبر أيها المستمع الكريم له أنواع، أولها الصبر على طاعة الله. الصبر على طاعة الله، قال سبحانه: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالله عز وجل يأمر عبده ونبيه وخليله وحبيبه صلوات الله وسلامه عليه أن يصطبر وأن يصبر نفسه على طاعة الله عز وجل. فالصلوات الخمس تحتاج إلى صبر، ولهذا نجد أنه صلوات الله وسلامه عليه جعل المحافظة على صلاتي الفجر والعصر من أسباب دخول الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ولماذا؟ ليش البردان بالذات؟ لأن الفجر قبلها الناس نيام، فترك النوم وترك لذة النوم والفراش تحتاج إلى صبر. ولهذا نجد أن يعني أقل المصلين، نسأل الله السلامة والعافية، تجدهم في صلاتي الفجر والعصر. كذلك العصر الناس بعد الدوام وينامون، فترك لذة النوم والفراش هذه لا يستطيع فعلها إلا من وفقه الله، إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء في الحديث

الصبر على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الصبر على الوضوء في البرد وفي الحر، القيام من النوم والمؤذن ينادي حي على الصلاة، حي على الفلاح. ولماذا نحن عندما نسمع كلام المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ماذا نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أي يا رب ليس لي حول وليس لي قوة أن أجيب الداعي فأصلي مع الجماعة إلا بك يا الله، فإن لم يعنك سبحانه وتعالى فلا معين لك، فلا معين لك. سبحان الله، عجب من بعض الشباب ومن بعض الناس إذا أذن المؤذن لا يقوم، ولكن قبل الدوام بنص ساعة ما شاء الله هو مثلهم مثل الحصان. سبحان الله، هؤلاء الذين يفضلون النوم على الصلاة مشكلتهم في عدم الصبر على طاعة الله، ما عندهم صبر على طاعة الله. الصبر على الصيام، الصيام يحتاج إلى صبر، فباب من أبواب الجنة باب الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. احرص يا عبد الله أن تصوم 3 أيام في الشهر، يعني عندك 10 أيام الأولى من الشهر تأكل في 9 أيام وصوم يوما، والعشر الوسطى كذلك والأخيرة كذلك، في الشهر كله تصوم 3 أيام يكتب الله لك أجر كأنك صمت الشهر وكأنك صمت الدهر كله، سنة بأكملها. الله أكبر، الحسنة بعشر أمثالها. الصبر على الصدقة، بعض الناس عندهم طمع وجشع ما يمكن، يعني الدخول يدخل في جيبه في حسابه نعم مفتوح لكن يخرج لا. سبحان الله، وتجمع لمن يا عبد الله؟ لمن تجمع؟ ستذهب وتترك هذه الأموال، والله ستتركها وتحاسب عليها، وغيرك يتمتع بها، وغيرك يتمتع بها. وقد سمعت من قال هذا الكلام، قال عندي مال، قلت له أنفقه في وجوه البر، قال لو أكلت منه حتى توفاني الله ما خلصت هذا المال ما شاء الله، وسأموت غدا وسيحاسبني الله عز وجل على هذه الأموال وسيتمتع بهذا المال الزوجة وعيالها. فقلت له بادر على نفسك، أنت كفيت نفسك بالنصيحة. الصبر عن معاصي الله، الصبر عن ما حرم الله، عن المال الحرام. يا أخي هذا المال فيه رشوة، قول عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله، أي ملعون، أي بركة تريد من هذه الرشوة والعياذ بالله. هذا مال خبيث محرم ربوي، لعن الله أكل الربا ومكله، أقل إثم الربا كالرجل يزني بأمه والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يا أخي هذا مال فيه شبهة، ابتعد عنه. المال الحلال، الأكل الحلال من مظنة إجابة الدعوة، والمال الحرام من مظنة عدم استجابة الدعوة. كذلك أيها المستمع الكريم، الصبر على أقدار الله المؤلمة. هذه الحياة معرض للمسلم فيها في أي لحظة لمصائب، إما بفقد قريب لك، وإما بفقد مال، وإما بفقد شيء من الصحة، وإما بحصول يعني حوادث ومصائب ومشاكل. إذن أنت ما دمت في هذه الدنيا وفي هذه الحياة معرض في أي لحظة لهذه المصائب، فماذا هو حال المسلم؟ قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، إن أصابته سر شكر، إذا جاتك نعمة الحمد يشكر الله، وإن أصابته ضراء ماذا؟ صبر. الذين إذا أصابتهم مصيبة ماذا فعلوا؟ قالوا إنا لله، أنا مملوك لله، وإنا إليه راجع، أنا سأرجع إلى الله، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله المصير، أنا راجع لله. فما هي النتيجة؟ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. انظر هذه فوائد الذي يصبر على ما قدر الله عز وجل عليه من المصائب. فاحرص أيها المسلم أن تكون من الصابرين. فمن فوائد الصبر محبة الله، الصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، يورثك ماذا؟ محبة عند الله عز وجل، يحبك الله. وكذلك الصبر سبب في دخولك الجنة، كذلك الصبر سلامة لك، سلامة لك من المحرمات
ومن العقوبات في الدنيا، وكذلك سلامة لك من العذاب في الآخرة. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من عبادي الصابرين. اللهم اجعلنا من عبادك الصابرين، ومن عبادك الصالحين، ومن أوليائك المتقين، ومن عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

0: كريم.
1: مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

الحمد لله اللطيف الكريم، رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. الحمد لله فالق الحب والنوى وعالم السر ومن طوى. الحمد لله على نعمائه وترادف مننه وآلائه. لا تراه العيون ولا تدرك كنهه الظنون، لا نحصي ثناء عليه ولو أثنى أحدنا ما أثنى. لك الحمد يا الله بالاستحقاق، ولك الشكر على الإطلاق. تعطي النعم ولا مانع، وتقطع من تشاء ولا جامع، وتضع من تشاء ولا رافع، وترفع من تشاء ولا واضع. بيدك الإبرام والنقب والبسط والقبض والرفع والخفض. يا الله، يا أمان الخائفين، يا من عند قلوب المنكسرين، يا من يجير ولا يجار عليه، اغفر اللهم ذنبنا واستر عيبنا واكشف كربنا وفرج همنا وارحم ضعفنا وتولى أمرنا واقضي حوائجنا وعافي مبتلانا واشف مرضانا وأذهب أسقامنا ووسع أرزاقنا وجمل أخلاقنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا لنا وطنا أظلتنا سماؤه وأقلتنا أرضه وأروتنا سواقيه وأنهاره وآوتنا سهوله وجباله وبحاره وغمرتنا ألطافه وبركاته وخيراته، فأقر عيوننا به آمنا مطمئنا، ينعم بالسخاء والرخاء، يأتيه رزقه رغدا من كل مكان. اللهم احفظ بلدك عمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أدم الأمن بين ربوعنا، واكتب السلام في أرجائنا، واجعل التوفيق والنجاح حليفنا. ربنا إنك وهبت عمان سلطانا كريما وقائدا حكيما ووالدا رحيما، فأسرج اللهم في قلب سلطاننا هيثم أنوار بصيرتك، وسدده بأسرار حكمتك، وأيده بهبات توفيقك، وأفض عليه من فيوض كرمك، وأطل عمره في طاعتك، واحرسه بكنف رعايتك، واحفظه بعينك التي لا تنام.
اللهم هيئ له البطانة الصالحة التي يشد بها أزره ويشركها في أمره، وامنحه أسباب التوفيق والعزة، وطيب بكرمه نفوس المحتاجين.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يعلمون.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية.
4: إذاعة سلطنة عمان.
5: الصورة المكتوبة.
6: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
7: والكلمة تصنع أروع الصور.
6: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
7: ترسم المكان والشخوص.
6: فالرسم بالكلمات،
7: والكتابة بالكاميرات.
5: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
6: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
7: الإعداد الإذاعي
6: أحمد بن سعيد الأزكي.
7: التقديم
6: أحمد الكلباني
7: ومريم البداعية.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
8: الصورة المكتوبة.
7: إخراج مريم البلوشية.
8: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
9: عزيزي المستمع.
10: عزيزتي المستمعة.
9: لازلنا معكم ومع الحديث عن المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي.
10: ومن تلك المؤثرات الفنية في عملية البناء الدرامي التشويق.
9: يعد التشويق أحد أهم الدعائم الرئيسية التي يرتكز عليها البناء الدرامي للاستحواذ على انتباه المتفرج واندماجه مع الأحداث والشخصيات ثم تأثره بها.
10: هناك فارق كبير بين وضع المشاهد وهو يعلم ويتوقع مقدماً تطورات الأحداث وتصرفات الشخصيات، وبين أن يكون في وضع المتشوق للمعرفة.
9: إذن فالسؤال التالي يطرح نفسه بقوة: ما المقصود بالتشويق؟
10: التشويق هو فن إيجاد الرغبة المستمرة لدى المشاهد لمعرفة ما سوف يحدث.
9: ولكي يستمر عنصر التشويق فعالاً، فإنه يرتبط بفكرة المفاجأة أو الصدمة.
10: جزيئات الخط الروائي يجب أن تنقل المشاهد من مفاجأة إلى أخرى عند نقاط معقولة من السياق.
9: كيف؟
10: عن طريق الإيحاء للمتفرج بحدوث شيء ما ثم عدم وقوعه، أو أن هذا الشيء سيحدث بطريقة معينة ثم يقع بشكل آخر،
9: أو أن يتوقع المشاهد أن نتيجة معينة سوف تترتب على وقوع الحدث ولكن النتيجة تأتي بشكل مغاير،
10: أو أن يصبح المشاهد أمام أكثر من احتمال لما سينتهي إليه موقف ما دون القدرة على القطع بواحد منها.
9: كل تلك الاستخدامات تزيد من شوق المتفرج للمتابعة،
10: بل وترفع درجة الترقب والانتظار والقلق لديه، بحيث يظل مشدوداً لمتابعة تطور البناء الدرامي حتى نهايته.
9: إنه التشويق، وما أدراك ما التشويق؟ هو لعبة السيناريست المتمكن من أدواته.
5: الصورة المكتوبة.
8: السيناريست دكتور وليد سيف. الجزء الأول.
10: عزيزي المستمع، هل ما تزال تتذكر مسلسل الفاروق عمر؟
9: أم أنك تتذكر أكثر مسلسل التغريبة الفلسطينية؟
10: بل ربما ما تزال تمر ببالك بعض مشاهد مسلسل صلاح الدين الأيوبي.
9: من تابع هذه الأعمال الدرامية وغيرها فسيعرف أن من كتب صورها الدرامية هو كاتب واحد، السيناريست العربي دكتور وليد سيف.
10: هذا الكاتب مادة غزيرة، سنحاول اختزال حياته وأعماله ذات الصور المكتوبة في حلقتين.

0: هو يستحق أكثر من ذلك.
1: أعزائنا، كثير من أعمال الدكتور وليد سيف لامست شيئاً من حياته، سواء من خلال المشاهد الدرامية أو من خلال بعض الشخصيات التي يكتبها للصورة.
0: كيف لا يكون ذلك وهذا الكاتب من الذين عاشوا المآسي في الحياة؟ فهو أولاً فلسطيني مولود في طول كرم عام 1948.
1: هل تريد القول أن السيناريست دكتور وليد سيف جسد شيئاً من ذكريات حياته في أعماله الدرامية؟
0: أجل، حياته وحياة أهله ووطنه، ومن ذلك مسلسل التغريبة الفلسطينية.
1: أعتقد أن من شاهد هذا المسلسل يتذكر قصته، فهل ذكرنا قصته لمن لم يتابعه من المستمعين؟
0: ولم لا؟ فالصورة المكتوبة هدفها تقديم تلك المشاهد التي أبدعها السيناريست بقلمه وإحساسه.
1: إذن لنبدأ بتقديم أولى المعلومات عن مسلسل التغريبة الفلسطينية لمبدعها السيناريست دكتور وليد سيف.
0: ليكن ذلك بعد هذا الفاصل القصير.

0: أيها الأصدقاء، يتناول مسلسل التغريبة الفلسطينية قصة عائلة فلسطينية فقيرة تكافح من أجل البقاء في ظل الاحتلال البريطاني ثم الثورة الفلسطينية.
1: وفي خيم اللجوء بعد النكبة، إذ تلخص الأحداث التي مرت بها هذه الأسرة حقبة تاريخية مهمة في المأساة الإنسانية للفلسطينيين امتدت ما بين ثلاثينيات وستينيات القرن الماضي.
0: يقول الكاتب صالح الشحري الصحفي في مجلة عربي بوست على شبكة الإنترنت:
1: أجزم بأنه لا يمكن لأي ممن حضر مسلسل التغريبة الفلسطينية ألا يكون مهتماً بالتعرف على كاتبها وحياته والمؤثرات التي اكتنفت مسيرته وأعملت عملها في إبداعه الذي أتاح له أن يكتب هذه الدرة الفريدة عن فلسطين.
0: معنى هذا وبكل اختصار أن السيناريست دكتور وليد سيف قد أبدع أيما إبداع في كتابة الصورة التلفزيونية في هذا المسلسل.
1: الذين شاهدوا التغريبة الفلسطينية لن يفوتهم التشابه بين شخصياتها وعائلة المؤلف،
0: ولأن الكثير من أبناء المخيم قد أصبحت قصصهم جزءاً من التغريبة فهم في دائرة الحدث الدرامي.
1: الكثير من المشاهد استقاها الكاتب عن ذكريات حقيقية وأناس معروفين وربما كانوا قريبين منه.
0: أصدقائنا، أبطال مسلسل التغريبة الفلسطينية الحقيقيون هم أهل الأرض،
1: وتلك القصة كانت تصور شخصياتهم وأمالهم وأسئلتهم الشخصية وتفاعلهم مع تطور الأحداث السياسية التي ترسم مستقبلهم وتأثيرها عليهم.
0: ولذلك تكرر كجزء من ردود الفعل عند الناس الذين شاهدوا العمل القول: إن هذه الشخصية عمي، وهذه الشخصية خالي، وتلك الشخصية جدتي، وهذا جدي.
1: هذا بحسب ما قاله وليد سيف وهو يسرد في لقاء تلفزيوني له كيفية شروعه في كتابة المسلسل الذي يعتبر أشهر ما أنتجته الدراما العربية في معالجتها للقضية الفلسطينية.
0: بلا شك أن المشاهد الفلسطيني رأى نفسه وأهله وأمته في ذلك المسلسل التغريبة الفلسطينية.
2: عاد يا أبو أحمد، شفتكم تعبانين بالأرض من وقت وأنتوا بتكلعوا الصخر والبلاط من الكتف، وآخرتها ما بتطلع كلها مع الزيتون ربع الضرائب اللي بتندفع عنها لأولاد الحرام الإنجليز. وأنتوا يعني لا تأخذني، ناس مستورين وعقدت حالكم.
3: الستر من الله
2: والنعم بالله، والله يسر الناس لبعضها يا أبو أحمد. أنت عارف الكرش صعب هالأيام، هات كله. أنا أحمل منها ناس الطيبين، بشتري منهم هالأرض كديش بتجيب وفوقها حبة، وهيك بتفكوا دركتكم تتبحبحوا لكم شوي. ها شو قلت يا أبو أحمد؟
3: إحنا مشاكلنا ضيقتنا الحد يا أبو عايد،
2: وإحنا ما قصدنا شي لا سمح الله.
3: القصد المصاري بتيجي وبتروح، بس الأرض ظهر يا أبو عايد، والإنكليز اليوم موجودين ببلادنا وبكره بيرحلوا ببلادهم
2: ان شاء الله يا ابو احمد. بس عاد حساب القرايا مش زي حساب السرايا، الشغل كبير وطويل يا ابو احمد. اسالني انا، زي ما انت عارف انا الي اصحاب كثير من اللي لهم ضلع في السياسه في القدس وغيرها. الانجليز موجهين على مشاكل في بلاد اوروبا، وهذا معناه إنهم ما بيدشروا مستعمراتهم لا اليوم ولا بكرة. بعدين أنت عارف شو قصد الإنجليز، بدهم يقعدوا اليهود ببلادنا زي ما وعدهم بالفور من زمان، وهياهم فاتحينهم البلاد وبملكوهم الأراضي. ولا ليش أبالك كل هالضرائب المفروضة على الفلاحين مشان يبيعوا أراضيهم وأخرتها تروح لليهود؟
3: هم مربط الفرس يا أبو عايد، هياك قلتها، ما بيبيع أرضه إلا عديم الأصل والدين.
4: الصورة المكتوبة.
0: السيناريست دكتور وليد سيف.
1: أصدقائنا، الدكتور وليد سيف هو من أشهر مؤلفي الدراما التاريخية، فله الكثير من الأعمال في هذا المجال.
0: لم نتحدث عن أعماله إلا عن التغريبة الفلسطينية، فهذا المسلسل يمتلك الحق في أن يطول الحديث عنه بسبب الإبداع في كتابة الصورة.
1: إن المتابع للأعمال الدرامية لوليد سيف يلاحظ الرابط المشترك بينها، فهو لا يهتم برسم الأحداث التي تمر بها الشخصية المركزية بقدر اهتمامه برسم صراعاتها النفسية وحوارها مع ذاتها وتحولاتها الفكرية.
0: من هنا يمكننا فهم أهمية المراجعات الفكرية التي أوردها وليد سيف مناصفة ربما مع سيرة حياته في كتابه الشاهد المشهود، حيث كانت له رؤيته الخاصة حول كتابة السيرة، انطلاقاً من أن لكل شخصية فلسفتها التي تستحق أن تروى،
1: وأن لكل معركته وأحلامه وهواجسه ومواقفه التي شكلت شخصيته وأفكاره.
0: لذا فإنه يرى أن صنعة الكتابة وجعل المألوف استثنائياً واستنطاق المعاني هو ما يعول على نجاح السيرة من عدمه.
1: أصدقائنا، يقول أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة حسين حمودة إن كتابة السيرة الذاتية تكون بانتقاء أجزاء مهمة في حياة كاتب السيرة.
0: هذا على عكس ما ألمح إليه وليد سيف، فهو يعتقد أنه يمكن لأي حدث أن يكون مهماً إذا أسقطنا عليه رؤيتنا الخاصة والمعاني التي تشكلت في حاضرنا، فنرى أنه لم يترك كثيراً من أحداث حياته تمر سرداً قصصياً عادياً يخلو من التصوير والحركة، بل أسقط عليها فلسفة تجعل منها تجربة غنية من الذكاء والتميز وحتى الحب.
1: كلاكيت، نهاية الحلقة.
0: إلى اللقاء.
4: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: على امتداد أفق الصباح، ضياء آسر تخلده اللحظة الأولى وتجلياتها، مع تناغم يوقع الصوت بالكلمة وجوهر الوصل بالأحبة. في أحلى صباح نلتقيكم كل جمعة وسبت من 7:30 وحتى 9:00 صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أحلى صباح

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى
3: عن الذين لا يسافرون، وعن العاليات المقام، وعن الخزي والجرح، الذين لا يسافرون، الذين لا يسافرون تعوزهم بنادق قنص البلادات، الذين لا يسافرون يطلون على الحياة من نافذة حبسهم الخانق دون أن يحركوا ساكنا سوى طأطأة رؤوسهم على الطاولة، الذين لا يسافرون يموتون من الغصة والحزن، يرحلون باكرا عن ذواتهم، تنطفئ شموع لياليهم بسرعة البرق، الذين لا يسافرون حتى وإن كانت أشكالهم ومظاهرهم كالزهور الملونة والعصافير الطنانة، إلا أن جوافهم بلا رحيق، بلا رواء، بلا يفاعة، بلا طيش، بلا حنان، بلا سرعة بديهة، بلا شوق مضاعف، بلا كأس فوار، الذين لا يسافرون لا أمل في الحوار معهم، لأنهم لا يتغيرون ولا يتبدلون، لا أمل في معانقة أزمانهم، لأن أزمنتهم مغبرة وجوفاء ومغمسة في التكرار ومدلات في قليب السأم، الذين لا يسافرون ينتكسون كل لحظة ويترملون كل فجر بلا نار ولا حطب ولا موقد ولا مدفأ ولا أثاث ولا ليل ولا حكايات جديدة. احتضان اللاوعي. من يستطيع غير الحبيبات العاليات المقام أن يتحمل الهاذين وسدنة خرائب الأعماق؟ من يستطيع غيرهن أن يمنح الحنو والصبر والابتسام الخافتة وأن يحدبن على عشاقهن كما يفعلن مع أطفالهن وفلذات أكبادهن؟ من يستطيع أن يتحمل وقر يتام الألم غير أرواحهن التي فطرت من حشاشة الرقة والتسامي والكينونة الصافية؟ من غيرهن يهفهفن بمراوحهن في صمت على الجمرات المهلكات الطالعات من أبدان رفقائهن؟ بصلواتهن وسهرهن يرتقن المسافة بين الوعي واللاوعي، ويجمعن أشلاء الجسد والروح، ويلملمن أسمال المعنى واللامعنى، ويحصدن في الصباح التالي رضاء دواخلهن وبهجة شموسهن الساطعة. براعة الخيبة. الخيبة ذات المنطق المغيظ والمدمر هي المنحنى الأساس الذي يصلح لقياس وجود الإنسان، زمنه، مراحل حياته، حضوره الأرضي. لا يوجد أفضل من الخيبة والفشل كعداد يقيم في بيت أصفاره وينام شاردا عن رضوضنا وجراحنا، إنهما مقياس يفتح عينا واحدة ويغلق أخرى في خبث، مفصلا بحس ميت وبليد غباء الكائن وغطرسته وخواره وعبوره الهش وصلفه وجبروته ومزاعمه الكبرى في التناسل والاستمرار والبدء. إنها الخيبة باعتبارها آخر هدايا الحياة لأبنائها، والفاكهة الممتعة والضحكة والمسمومة التي تغرس في أفواههم ومناخرهم وثقوبهم الحزينة. هو ذا الخزي يلسعنا بعقاربه، لكن كما يبدو لا نريد الاعتراف بضعفنا وهشاشتنا، ذلك أن الحياة تمضغنا وتلوكنا بدم بارد ونحن نزعم العكس تماما، تقذف بنا في المجرى الملتاث ونحن نقاوم مثل أطفال مغرورين، تشوينا الحياة في فرنها الناقم في أتونها اللامكترث واللامبالي بصرخة أو ألم أو جنون، بينما نحن نستند إلى الكلمات والذكريات والنبوءات مؤكدين حقنا في شرف أن نحيا وأن نكون فارغين في ذواتنا وأن نكون أكبر من العطب والنسيان والتلاشي، وأن نمضي في الدروب المجحفة التي خبرناها وجربناها سلالة إثر سلالة بجباه تسخر من النهاية وترفض الانحناء لهذه التراجيديا، لهذه السادية العنوانية التي يجف عندها كل أمل وكل حقيقة وكل مجد أرضي مصطنع. الفنان والأم. عند أيسوب تبرد الرائحة، فبمرور الزمن اعتاد الغني الضجر من روائح الدباغة لدى جاره، اعتاد على تلك الروائح ولم يعد يسمع له شكوى من انبعاثها أو المطالبة برحيل الدباغ. هكذا هي الجراح الثخينة أيضا تتموضع بعد فترة من الزمن في ركن ما، في زاوية ما من القلب، إنها لا تنمحي لكنها تخفت وتسكن على نار هادئة، ربما كي لا تحترق كثيرا تلك الكائنات التي تحطمت أو انهارت أو غابت ذات لحظة من لحظات الزمان بنيراننا الضروس. الجراح نبية نرفض رسالتها لأنها تحطم أوثاننا ومنحوتاتنا النفيسة، ولأنها تقلب عزيزنا إلى ذليل وسيدنا إلى عبد وحينا إلى ميت. لهذا كان يمكن لو لم تندمل جراحنا أو يخفت وارها أن تشتعل الحروب كل مرة وأن يذهب الثأر إلى أقصى مداه دون اعتراف حتى بتشريعات أو قوانين. في البدء عندما يتضرج الجرح وينفتح نتساوى وإياه ونهيل التراب على أرواحنا ونذهب إلى الطريقة التي يذهب بها، ونسقط كما يسقط ونتأوه وننشرخ ونصطلي بالنار التي اكتوى بها جرحنا البليغ. تخفت الجراح وتلتئم رويدا رويدا، إلا مع الفنان والأم، لأنهما يخترقان الزمن وتنضج الجراح لديهما أكثر، ولا يغادران رائحة تلك الجراح ودمويتها وعذابها وفداحتها. يرهف الفنان السمع إلى الجرح القديم، لأن نسغه وطراوته ما يزال يتقدم إلى دواخله متدحرجا كحد الموسى إلى مكمن إبداع الفنان ويقظته وإلهامه وفزعه ورهافته. هكذا من ركام كتاب مصور وقف من سطر أو سطرين فحسب قيصرون الوسيم ذو الحزن المتفرد في غرفة الشاعر اليوناني كافافيس. أما الأمهات الثكالى فينظرن بتحد وعناد لوجوه البشر والأشياء، إلى الحاضر والماضي والمستقبل، ككتلة واحدة لا تتجزأ من خلال النار العظيمة، تلك التي تبرق فيها الجراح وتعزف طبولها وتحتدم موسيقاها التي تنهب أحشاءهن بضراوة. عن السفر والجرح ورتق المسافة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.
4: نؤمن بالفكرة
1: ونكتبها قصة ملهمة،
4: نرافق الأحلام
1: وننقل تحديات الأيام.
4: شباب مبدعون
1: يصنعون من الأفكار واقعا
4: في رحلة المثابرة والإبداع،
1: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
4: لمستقبلهم الريادي.
1: سنقترب من مسارات رحلتهم
4: لنستطيع أن نلهم المستمع
1: بالبحث عن الفرص
4: أينما وجدت. نستطيع.
1: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
1: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
1: وقيادة المستقبل.
4: نستطيع.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اسمي شيخ سرور صالح السالمية. مشروعي هو مركز أسنان، اسمه مركز دنتال بلانت الطب الأسنان والتقويم. أول بدايتي كان فرع الخوض. البداية فيها صعوب وفيها تحديات من عدة جوانب. التحدي أول اللي واجهته أني ما أفقه في هذا المجال، في مجال التقويم ومجال الأسنان، لأن تخصصي بعيد عن هذا المجال. لكن فضل الله سبحانه وتعالى قدرت أني أعرف على الأقل مفاتيح هذا المجال، فكنت أستعين بالدكاترة، أستعين بالنت أني أفهم هذا المجال. وبعدين بعد سنتين من فتح الخوض شفت أنه لازم يعني مكان يسند المكان اللي أنا فيه، فحصلت عيادة للبيع في معبيلة، والحمد لله رب العالمين توفقت أني ضميت الفرع الخوض. وكانت بداية فيها تحديات وفيها صعوبات، لكن الحمد لله رب العالمين تجاوزتها بفضل الله سبحانه وتعالى.
1: نستطيع.
5: خبركم أول تحدي أنه بعيد عن مجالي. ثاني تحدي التنافس قوي جدا في السوق، فكان لازم أثبت وجودي كمركز دنتال بلانت. واليوم تقريبا أنا في ذي المجال تقريبا 6 سنوات، أقدر أقول أني فعلا ثبت اسم دنتال بلانت في السوق، وهو أنا أعتبره يعني خدمات تقدمها للناس. يعني صح أنها فيها مقابل، لكن ما هو مبيع وشراء، هي خدمات تقدمها للناس، خدمات تقدمها للمجتمع، خدمات تقدمها للمحتاجين الذي الخدمات. أما الفرع الثالث فكانت دكتورة عمانية طلبت أن يكون تحت مظلة دنتال بلانت، ففتحت هي العيادة وكنا تحت نفس الاسم. وكان تحدي ثاني اختياري للطاقم، للأطباء، للعاملين عليها، لكن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى استشير الأخصائيين، استشير العارفين في هذا المجال. الحمد لله رب العالمين توفقت جدا جدا يعني في اختيار الطاقم كامل، يعني كمساعدين، كأطباء، كاستقبال، والحمد لله رب العالمين. وكنت حريصة جدا إنه يعني يكون الشباب العماني يعني معي في هذه المنظومة. التحدي الثاني اللي واجهني الترويج، فدخلت دورات الترويج، بعض الدورات أونلاين وبعض الدورات حضورية. عشان أفهم في ذا المجال، والحمد لله رب العالمين يعني حسني ما توب 100%، لكن الحمد لله رب العالمين حتى لو 60-70 الإنسان يفقه في مجال يقدر يعني يقدر يعطي فيه.
6: نستطيع. التحديات كثيرة ولن تتوقف، ولكن نعمل بذكاء وصبر وطول بال. نستطيع.
5: طموحي والله في المستقبل إني يكون عندي عيادات ثانية في فروع ثاني، لأنها ناس كثيرة من المناطق يعني مناطق متعددة طالبني إني كلنا فرع يعني في ذاك المكان، وعسى الله سبحانه وتعالى ييسر هذا الأمر. نصيحتي للشباب إنه يعمل بشغف، يعني ما يوقف عند جهل بنقطة معينة. الحمد لله رب العالمين وسائل متوفرة، واللي يريد حاجة يوصلها بفضل الله سبحانه وتعالى. وأولا وأخيرا يستعين بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان بقوته أبدا ما بيتخطى مكان. يستعين بالله سبحانه وتعالى ويثقف المكان اللي هو فيه. المشروع يحتاج دائما تجديد، يحتاج دائما أفكار، يحتاج دائما ابتكار، لأن السوق يتجدد. فالمطلوب عليك أنك أنت تكون دائما مطلع ودائما مبتكر. ما أسست وتخلي سنتين 3 سنوات 4-5 وهو نفسه ثابت. ونصيحتي كذلك إن الشاب ما يأس إذا مثلا ما جينا أرباح في السنة الأولى، لأن إلين الناس تعرفك، إلين تعرف خدماتك، إلين تعرف المبيعات اللي أنت اللي هي معك جودتها، هذه الأشياء تحتاج أكثر عن سنة سنتين. فاصمد سنة سنتين وخوز من بالك فكرة الأرباح، وإن شاء الله سبحانه وتعالى بيكرمك في السنوات القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكر أول شيء أولادي على وقفتهم معي، أولادي أهلي صحباتي وكل، ونفس الشيء أشكر بعض الأشخاص اللي في مجال الطب، يعني حتى لو كنا منافسين لهم لكن وجهوا لي النصايح، وجهوا لي التوجيهات اللي أبدا ما أنساها. فنعرف يعني العماني يعني أصيل مهما كان، حتى لو كنت منافسة فهو يعطيك يعني من خبرته، يعطيك من العلم اللي معه. أشكر ذاعة سلطنة عمان على استضافتي اليوم، وأشكر البرنامج نستطيع على هذه الاستضافة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم في هذا العمل ويبرز الأشياء اللي هم حابين يبرزوها بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
4: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
6: بكم ومعهم
4: أن نبدأ التغيير الإيجابي
6: وقيادة

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يعزي ملك مملكة النرويج في وفاة والده الملك هارالد الخامس. شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. القوات الإسرائيلية تجدد توغلها في عدد من القرى بجنوب سوريا. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال، وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهيمالايا. هجمات متبادلة بين موسكو وكييف، والرئيس الأمريكي يقول إنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات جديدة على روسيا. مؤتمر ومعرض في مدينة صلالة يستعرض أحدث المستجدات العلمية والعملية في طب وجراحة الأذن والأنف والحنجرة. نتائج نوعية حققها المشروع الوطني لفحص اعتدال شبكية العين لمرضى السكري باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أهم العناوين، المزيد من التفاصيل في فتراتنا الإخبارية القادمة.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح
3: الياسمين. خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: ممكنك أو تسكنيني. أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو غروب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين، خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق وأنتم في مشاويركم. الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين، تصلون بالسلام وبأمان، السرعة القانونية، حزام الأمان، مسافة الأمان، وتصلوا بسلام وأمان إن شاء الله يا رب العالمين. هذه أجمل التحية منا لكم متابعينا في صباحات الياسمين من الثامنة إلى العاشرة، ساعتين نكون معاكم وعلى السمع وفي دروبكم، ودروب السلامة نتمناها للجميع. هذه تحياتي لكم، عابدين البلوشي معكم في التقديم والتنفيذ.

0: صباح الياسمين، صباح الصحافة.
1: أسعد الله صباحكم بالمحبة والسلام. متابعينا، عناوين جريدة عمان لليوم السبت 16 من ربيع الأول 1448 هجري، الموافق 29 من أغسطس 2026 ميلادي. جلالة السلطان يبعث برقية تعزية إلى ملك النرويج. توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتطوير المرافق الصحية والتعليمية، 2.7 مليار ريال انفاق سلطنة عمان على القطاعات الأساسية خلال النصف الأول. ارتفاع مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي والتداولات عند 113 مليون ريال. مؤتمر الأذن والحنجرة يناقش أحدث ممارسات التشخيص وتوظيف التقنيات العلاجية. منها واجهة قداء البحرية ومتنزه الخالدية الطبيعي، مشروعات تنموية تعزز جاذبية خصب سياحيا واستثماريا. ارتفاع ضحايا كارثة النيبال إلى 547 وفاة وتحذير من فيضانات جديدة. من العناوين المحلية أيضا في الصفحة الثانية من جريدة عمان، 250 مختصا يناقشون في صلالة تقنيات التشخيص والتخصصات الدقيقة. المؤتمر العماني 25 يستعرض أحدث الممارسات في جراحات الأذن والأنف والحنجرة. يتسع ل3000 مصلين افتتاح جامعة سنت بولاية بهلا. بدأ تنفيذ مركز الابتكار والعلوم بمحافظة الظاهرة. تأهيل كوادر جامعة التقنية للإدارة، الوثائق إلكترونيا عبر نظام وصول. من العناوين أيضا فنون تراثية في ختام فعاليات ولاية طاقة لموسم خريف ظفار 2026. 45 برنامجا لإنماء المهني وتوسع في التعليم التقني، 157 مدرسة بجنوب الباطنة تستعد لاستقبال 115 ألف طالب وطالبة. 486 ملتحقا بالبرنامج التعريفي للمعلمين الجدد في الداخلية. ننتقل بكم إلى الملحق الاقتصادي، أبرز عناوينه: مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يسجل مكاسب طفيفة والتداول عند 113 مليون ريال. أما الذهب يرتفع والدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية. خام عمان عند 91 دولار. النفط يتجه لخسارة أسبوعية رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط. زيادة حصة شركات السيارات الصينية في أوروبا بقفزة في الهجينة. تحسين وترقية خدمات الصحة والتعليم والإسكان، 2.7 مليار ريال انفاق سلطنة عمان على القطاعات الاجتماعية والأساسية خلال النصف الأول. هذه كانت أبرز عناوين متابعين جريدة عمان. حفظ الله هذا الوطن، جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأبناء عمان وكل من على أرض عمان الحبيبة. عمان السلام.

ورسائلكم عبر الواتساب 7244200. دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. نروح معكم متابعينا إلى رسائلكم اللي وصلتنا، وفي موضوع حلقتنا لليوم أيضا حبينا نطرح موضوع بعض الصداقات تبدأ بحكاية بسيطة، موقف ضحكة أو أيام جمعتنا، ثم تأخذنا الحياة في طرق مختلفة وتكبر المسؤوليات ويصبح الوقت أقل، حتى نجد أنفسنا نسأل متى كانت آخر مرة تحدثنا فيها. هل تغيرت صداقتنا بسبب انشغالات الحياة؟ في السابق كانت اللقاءات تجمعنا بسهولة، والسؤال عن الأصدقاء يأتي بشكل عفوي، أما اليوم فأصبح لكل شخص مسؤولياته وعمله والتزاماته، وربما تمر أيام طويلة دون أن نتبادل حتى الرسائل القصيرة. لكن هل الانشغال فعلا هو السبب، أم أننا أصبحنا نضع الصداقة في قائمة الأشياء التي يمكن تأجيلها؟ وهل الصديق الحقيقي هو من نتحدث معه كل يوم، أم أن بعض الصداقات تستطيع أن تبقى قوية حتى مع قلة التواصل وطول الغياب؟ خلونا نسألكم اليوم، هل ما زلت تحافظ على صداقتك القديمة رغم انشغالات الحياة؟ هل قلة التواصل تعني أن الصداقة بدأت تضعف؟ هل سبق وخسرت صديقا بسبب الانشغال والظروف؟ وهل الصديق الحقيقي يحتاج إلى تواصل مستمر حتى تبقى العلاقة قوية؟ من برأيك مسؤول عن استمرار الصداقة، الطرفان أم يكفي أن يبادر أحدهما؟ وهل تغيرت أولوياتنا فأصبحنا نملك وقتا أقل لأصدقائنا؟ إذن شاركونا متابعينا في موضوع حلقتنا لليوم عبر الواتساب 7244200. الرسائل اللي وصلتنا من أبو وصايف خالد الرواحي، يسعد الله صباحك بالخير. من بدر من الفجيرة، تحياتنا لك يا أخوي بدر، الله يسعد صباحك بالنور والسعادة. وأيضا من فايز العلوي من صور العيجة يقول لا تتسول مودة أحد، فالناس لا يحبون من هانت عليه نفسه، من رغب فيك فقابله بأحسن مما أعطاك، ومن زهد فيك فأزهد فيه بلا خصومة. ووزن كل إنسان بالمقدار الذي وزنك به، فالود بالود والزهد بالزهد. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة والجمال في قلوب جميع المستمعين عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب. شكرا لك يا فايز العلوي على هذه الرسالة. من محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من مدينة الكامل والوافي، يا هلا وسهلا بيك، يقول صباح الخير والعافية طاقم إذاعة الشباب، برنامج صباح الياسمين، صباح الجميل من صباحات الوطن الغالي سلطنة عمان. في هذا الصباح نبارك ونهني ولدنا الغالي حارث بن ناصر بن عيسى الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي بمناسبة عقد قرانة أمس الجمعة في مجلس الزهيميين بالكامل، بالبركة والتوفيق، ونتمنى له زواج سعيد وحياة سعيدة وأيام مليئة بالأفراح والمسرات بإذن الله تعالى. ومن رسالة أخونا محمد نروح إلى رسالة سليمان العاصمي، يقول كثير من الآباء والأمهات يتجنبون تفتيش هواتف أبنائهم المراهقين، ليس احتراما لخصوصيتهم كما يظنون، بل خوفا من أن يكتشفوا ما يبدد الصورة الجميلة التي رسموها عنهم. وأقول لهم أن تصدم اليوم خير من أن تتفاجأ غدا، فما تجهله اليوم قد يتحول إلى مأساة صغيرة أو كبيرة غدا. راقب بحكمة وتفقد بحب، وتذكر أن التربية ليست ثقة عمياء بل بصيرة وحضور ومسؤولية. سليمان العاصمي، بالفعل كلام جميل.
خالد يقول أنصحك بنصيحة طيبة تشمل بغيرها بخيرها المقربين منك، زوجتك، زوجك، أهلك، أصدقائك. إذا قال لك أحدهم في نصف حديثه إن عليه ضغوطا شديدة فصدق وعامله على أساس إنه فعلا يعاني ويستهلك نفسه من أجل مهام حياته، وتفهم جيدا إنه يتكلم

يتكلم معك عن شيء حقيقي يشعر به في أعماقه ويغير حياته ويستبد به. وتفهم جيدا أنك لو مسكت الورقة والقلم وكتبت وراءه كل ما عليه القيام به وكل ما يصحو من أجله، ستستقل بالذي كتبته، ولكن الأمر ليس هكذا، وما في الصدر هو حقيقي جدا. تحياتنا لك يا خالد سليمان العاصمي. حاولوا تختصروا الرسالة والمعلومة مستمعينا في رسائلكم، خاصة سالم وخالد وسليمان، يعني سليمان انت وعيالك ما شاء الله عليهم، كل يوم يقوم الصبح يقومهم، يلا كل واحد يرسل رسالة وفي نفس التوقيت كلهم يرسلوا، ما شاء الله عليكم. طال بقاؤك في مكان أنت أكبر منها وحان أوان التغيير، قد يساورك الشعور أو الخوف، لا بأس هذا طبيعي، لربما أصبحت أكثر نضجا من أن تستمر. لا تنتظر أن يقدرك المكان الذي أنت فيه، قدر أنت نفسك، لا تتأخر. سالم سليمان العاصمي، حياتنا لك يا سالم. بدر الوائلي يقول يسعد صباحكم بالخير والسرور أخوي عابدين، الجميع الأصدقاء في إذاعة الشباب بدون استثناء، وما شاء الله تبارك الرحمن عليهم منورين. نقول لكم العقل السليم في الجسم السليم، الرياضة مفيدة، مشاركة فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية بولاية المضيبي شمال الشرقية مساء أمس في مسير بين البساتين والسهول والأشجار ومرتفعات المدرجات الجبلية في ولاية جبل الأخضر. وتحياتي لكم جميعا متابعيني مخلصكم ناصر زيادي من فريق وادي عندام للمسير والمغامرات الجبلية، يعطيكم العافية. بالفعل مسير جميل ورائع ومميز، يعني يا ريتنا كنا معاكم. اللهم نسألك حياة ملؤها السعادة والرضا، ويوما جميلا ملؤها بلطفك وفضلك وكرمك. صباح الخير محمد الأغبري، صباح النور. علي خاطر النجادي راسلنا الرسالة الساعة 6:21، وقبل لا نقرأ الرسائل رد رسل رسالة الساعة 8:20 وراحت رسالته إلى فوق. فيعني أمس قلنا لك يا علي، فأعذرنا إذا رسالتك تتأخر في القراءة. يصور الصحون لا حبا في الحمد ولا شكرا للنعمة ولا توثيقا للكرم، بل يصنع لنفسه مسرحا من الأطباق ويستجدي نظرات الإعجاب وكلمات المديح. فلو غابت الكاميرا لخفت حماسته، ولو انقطع الثناء لفترة نشاطه، فالكرم لا يحتاج إلى عدسة تشهد له ولا إلى جمهور يصفق له، وإنما يحتاج إلى قلب صادق. أما من جعل موائده معرضا للاستعراض أو معرضا للاستعراض وصحونه وسيلة للتفاخر، فليس همه إطعام الناس بقدر ما همه إطعام غروره، وليس طلبه للأجر بقدر طلبه للظهور. والفرق بين المخلص والمرائي أن الأول يفرح بوصول النعمة والثاني يفرح بوصول الصورة. اليوم نتكلم عن الكرم، يعني أو في الرسالة يعني هذه خاصة لعلي خاطر النجادي، يعني لما نتكلم عن عزيمة الناس، أحيانا بالفعل الواحد يعزم الناس ويصور إنه والله أنا عازم هذيل الناس وشوفوا المائدة اللي أنا مقدمها لهم. هي كرامة يعني منه إنه يقدم هذه الكرامة، ولكن التصوير خلنا نتكلم عنه، هل تشوفه زين لصاحب الكرم، الشخص اللي كارم ضيوفه، ولا التصوير المفروض انه يكون من الضيوف انهم هم اللي يصوروا انه والله اليوم هذه كرامتنا من فلان الفلاني موجودين عنده بالمنزل، جزاك الله الف خير وبارك الله فيك وطول الله في عمرك ومدك الله بالصحة والعافية، ولا من الأساس المفروض لا فلان يصور صاحب الكرامة ولا الضيوف اللي يصوروا؟ انتوا ايش رايكم في ذا الموضوع؟ يعني هو موضوع بالفعل يحتاج شوية وقفة فيه.
أحيانا الواحد يصور من كرامة الناس، يعني أكرمتنا بدعوتك لنا في بيتك وفي منزلك وإحنا جيناك وإنت أكرمتنا، ولكن هل المفروض أنه يصور ولا لا؟ مثل علي خاطر النجادي يصور لوادم 24 ساعة، ما أدري. سعيد الهشامي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير يا وطني، بقيادة حكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أبيات منسوبة الإمام علي كرم الله وجهه، لا تجزي عن من الهزال فإنما ذبح السمين وعوفي المهزولة، إن التواضع بالشريف جميلا واجعل فؤادك للتواضع منزلا، إن التواضع بالشريف جميلا، وإذا وليت أمور قوم ليلة فاعلم فأنك عنهم مسؤولا. تحياتي لك يا عابدين من سعيد الهشامي. صبحك الله بالنور. أبو مهرة السرحني يقول اللهم اجعلنا من الذين اطمأنت قلوبهم بذكرك وانشرحت صدورهم برحمتك، اللهم آمين يا أبو مهرة السرحني. صباح الخير والسعادة لكم جميعا مستمعينا.

0: دروب السلام إذن لكم جميعا. حزام الأمان، سرعة القانونية، مسافة الأمان، وتصلوا بسلام وأمان إن شاء الله لمبتغاكم بإذن الله تعالى. دروب السلام نقولها لكل من يستمع إلينا في صباحات الياسمين، وحياكم الله معنا في مشوارنا إلى تمام العاشرة. وهني تحية أيضا نقولها لأخوي أبو داود سلطان الكندي، يقول عابدين أجمل تحية لك، ونحن نستمع لك عبر إذاعة الشباب. درب السلام إن شاء الله لك يا أخوي سلطان الكندي. تحية بعد نقولها لأبو راشد سالم البلوشي من الدقم، أسعد الله صباحك بالخير يا أخوي سالم يا أبو الزين. ورسالة أيضا أخرى من يقول عابدين، تحياتنا لك يا علي خاطر نجادي، الله يسعدك، أجمل تحية، يقول صباحية بعثها عابدين لي علي العربي أبنائه أبو قيصر، عبد الرحمن، عبد الله، عمر، ناصر، جمعة، يعقوب، سعيد، فايز، أم رهف، عواطف، الوالدة آمنة من علي خاطر نجادي. تحياتنا لك يا علي خاطر، الله يسعدك ويعطيك العافية، ودرب السلامة لك ومن معك. رسالة أخرى أيضا من سليمان العاصمي، قرينا رسالتك، يقول يسعد ربي صباحكم بكل خير، التصوير صار شيء ضروري مع أني ضد فكرة تصوير الأكل. معاك عاشق ميلانو، ميلانو هذه ماركة شو اسمه، أدوات صحية. يعني تحياتنا لك يا عاشق، هذا بعدكم ما انقرضتوا يعني بعد زمان، اول المالك الحزين ويسمي نفسه مخاوي الليل، حزين الليل، عاشق الصباح، عاشق الليل، هي زمان اول ايام المنتديات هذه. انا على بالي انقرضوا الجماعه بعدهم. العموم اللهم انزل علينا لطفك اينما ذهبنا، انزل علينا لطفك اينما ذهبنا، ويسر لنا الخير كلما طلبنا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم انا نسالك نورا منك. اللهم امين يا ابو سليمان الرحبي، الله يسعد صباحك بالخير والسعاده. اعرف ميلان ناديك، نعرف يا سعيد الهشامي نعرف، الله يسعدكم إن شاء الله يا رب العالمين. جوار رواحي جاك عاشق البحر، صباح الخير. ما نبع عشاق، عشاق البحر والليل والميلانو وغيره، الله يسعدكم إن شاء الله. خلنا نأخذ رسالة كذا، اتصال. سلام عليكم. ألو مرحبا. سلام عليكم، راحت المكالمة. اتصال آخر. ألو السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: الله يسعد صباحك بالخير شاعرنا عزان الرمحي.
1: حياك ولدنا العزيز الغالي عابدين.
0: الله يسعدك يا رب، بس الصوت كنا بعيد، حاط انتركوم، شيل الانتركوم.
1: ولا يهمك حاضرين. والحين
0: الله يسعدك، نعم نسمعك.
1: الله يسمعك بالخير. نقول الذيب ناوي على الحوار يتلعب، والحوار بين أمه وأبوه منه ما يخاف، نفسه عليه تضحك يبغي يقرب، لكن شاف الويل حاول وما لاف، مثل ما يقولوا الأولين كلبين كلبين إذليل يهرب. هذا المثل صحيح فعلا بالأخلاق، هذا المثل صحيح بهالكل يعجب، ساير زمانك بالهدوء ابن الأشراف، ساير زمانك بالهدوء وعليه بتغلب، واخلص النية عند ربك وقول طاف، واخلص النية عند ربك ولا تتعب اصبر، تراها الصبر زين. يقولوا العراف اللي صبر يجبر صراحة، وكذا يجب امشي طريق الصح بدون تكلاف، امشي الطريق الصح ولا عاد تغلب، كامل
2: أمشي في طريق الصح ولا عاد تغلط، كلني له وجهة نظر في كل الأوصاف تم المثل، وبنهيه العفو من المحب إذا خطأ بنظم الشعر، قصدي العراف والختم صلوا على نبي الله بلا تعب، واللي يصلي على النبي
0: اللهم صل
2: هو من أهل الأنصاف دام الله مولانا جلالة السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد والأسر المالكة والشعب العماني على أبي العزيز الغالي وسلم الله سلطنة عمان عن كل سوء مكروه، واللي يسمع يقول أمين. محبكم عزان بن محمد بن عزان الرمح من سلطنة عمان الحبيبة عابدين، والمستمعين دربكم خضر، وشكرا لكم.
0: شكرا شكرا لك يا شاعرنا عزان الرمحي. بعدهم موجودين يقول مراهقين في الأربعين، واحد مسمي نفسه شهيد الحب، شهيد الحب يعني ميت ولا بعده. أمس كنت في بدية لمتابعة مباراة في دوري المراحل السنية. يا سلام على بدية وناس بدية وأهالي بدية، انتهت المباراة بالتعادل، صور بدية. يعني ويش نسوي يا علي خاطر نجادي؟ يعني ويش نسوي؟ مباراة صارت أمس وانتهت، ومباراة يعني مباراة حواري على ما أعتقد هذه، ولا مباراة نادي بدية ومباراة نادي صور. يا ما سوينا مباريات احنا، ما قلنا احنا فزنا وما ادري. هذه الرسائل مثل هذه يعني، هذه في المدرسة ما بين الحواري ما بين الربع في الجروبات مثلا، مش ترسلها لنا يا علي خاطر نجادي، احيانا تجيب العيد. خلنا ناخذ اتصال اخر. السلام عليكم. الو مرحبا.
3: مرحبتين.
0: يا مرحبا وسهلا، حياك الله.
3: ابو زين معاك ابو داود سلطان الكندي.
0: يا هلا وسهلا بيك يا اخوي سلطان، كيف الحال؟
3: الحمد لله. يا مرحبا باخي الغالي الصوت الجميل الصوت الايجابي ابو زين.
0: الله يسعدك.
3: انت غير الناس، ذهب لولو الماس خوخ عنب على ناس.
0: الله يسعدك يا رب العالمين. يا سلطان
3: حبينا نشارك والله بهذا البرنامج الجميل، واعتقد انت تكلمت عن موضوع التصوير في المناسبات وكذا. انا صراحه يعني
0: شوف، هذا موضوع فقط طرحناه لأن حد كان راسل رسالة حول هذا الموضوع، ولكن موضوع حلقتنا هل تغيرت صداقتنا بسبب انشغالات الحياة؟ فخلنا نتكلم على موضوعين، والبداية على الموضوع اللي انت ذكرته.
3: شوف الموضوع الأول أنا باختصر فيه على أساس أنه ما نطول يعني.
0: يلا.
3: أنا صراحة يعني ما أشجع أن الواحد رايح بيت شخص ويجي يتصور المناسبة.
0: حل.
3: ليش بأي حق أنت تصور هذا يعني الكرامة لهذا الشخص؟ يمكن هذا الشخص جاب لك حاجة بس هو مستحي أنه ما قدر يسوي لك حاجة أكثر يعني، فأنت لما تصور أنت تعمل له إحراج. أنا شفت صراحة مقطع يعني في إحدى يعني في التواصل الاجتماعي، إنزين هذا الشخص عازم ربيعة يسأله عن كل حاجة، هذه متى سويتها وهذه كيف سويتها وهذه، ويصور الشخص الثاني واجد متضايق، يقول له أنت بس كل وخلاص، قال له لا لازم تخبرني كيف سويتها هذه الأكلة وكيف كذا، يعني ما حلوة. لا تصور، أنت لما تروح كرامة لا تصور، أفضل
0: نعم.
3: اثني على الشخص وشكره لكن بدون تصوير بأمانة يعني.
0: حلو.
3: هذا من ناحية الموضوع الأول.
0: وإذا صاحب العزيمة صور،
3: صاحب العزيمة يريد يصور على كيفه، لكن أنا ما أصور.
0: حلو.
3: احترام الحالة يعني،
0: كلام
3: هو يريد يصور على راحته، لكن أنا ليش أصور؟ أنا عزيمة أنا مسوينها، ممكن أن حبيت أصور ما في إشكالية، لكن شخص عازمني أنا ما أصور يعني، أستحي بأمانة يعني.
0: واضح.
3: الحين صار كل التصوير في كل حاجة، حتى بأمانة يعني التصوير تحس أنك إن طارت البركة بسبب التصوير هذا.
0: نعم.
3: صار تفاخر يعني.
0: واضح كلامك يا سلطان. إنزين موضوع حلقتنا، هل تغيرت صداقتنا بسبب انشغالات الحياة؟
3: والله كثير للأسف الشديد، وسائل التواصل الاجتماعي والانشغالات الحياة، احنا نقدر يعني نقدر نوازن بين حياتنا الشخصية وبين الأصدقاء وبين هذه الظروف اللي تصير وتمنعنا عن التواصل، لكن أغلبية الناس للأسف مسوينا شماعة، يقول لك أنا والله مشغول، أنا عندي ظروف ما قدر. إنزين أنت عندك يعني ظروف ما قدرت ترسل لي رسالة تسأل عني؟ أنا صديقك، أنا زميلك، حتى أخوه والله العظيم إنه تخيل إنه يمر بالأسابيع ما يسأل عن أخوه، تقول له ليش؟ يقول لك والله اسمح لي أنا مشغول وكذا. معقولة أخوك ما تسأل عنه أسبوع كيف قدرت كيف يهيق قلبك يعني ما تسأل عنه.
0: لكن يعني لما تجي تسأل عنه بعد فترة مثلا من الزمن هل الصداقة تغيرت؟ هل صارت في فجوة مثلا ولا الصداقة لا زالت مثل ما هي؟ ربما بعد المسافة بعد التوقيت بعد سنة سنتين يرسل له يعني نفس الصداقة اللي كانت سابقا؟
3: والله يعتمد لأخ عابدين اللي يعتمد على العلاقة اللي كانت بينكم يعتمد على الشخص اللي ترسل له هل يا ترى هو يعني يكن لك نفس المعزة ونفس المحبة اللي كانت بينك وبينه ولا اعتبرك صديق وخلاص انتهت صلاحيته وخلاص أرسل له ما أرسل له عادي برايه يعتمد هذا.
0: نعم.
3: لكن شوف أنا من تجربة الشخص اللي دائما تتواصل معه حتى إذا ما تواصل معي بعد فترة أحصله هو يتواصل معي ليش؟ لأني أنا زرعت فيه بذرة اللي هي الصداقة يقول هذا لو ما يعزني وما يحترمني كان ما يتواصل معي حتى إذا أنا كنت مشغول.
0: طيب من زين بسألك سؤال سلطان يعني أنا وأنت نعرف بعض من 2002
3: أكيد
0: يعني اليوم تتكلم عن كم سنة؟ عن تقريبا 24 سنة
3: صحيح.
0: هل الصداقة نعم هل الصداقة تغيرت؟
3: أبدا أبدا حتى إذا انشغلنا أنا عنك بعيد وما تواصلت معك أو ما تواصلت معي المعزة الظل لأن بيني وبينك عشرة وبيني وبينك عيش وملح مثل ما يقول المثل.
0: عليك نور. هذه هي توا الحين اللي يسمعونا يقول عابدين انت شايب عين.
3: ولا انا شايب يا اخي بالعكس.
0: الله يمدك بالصحه يعني والعافيه.
3: حتى فارق السن
0: نعم.
3: لكن ترى دامنا احنا يعني ناس يعني اصدقاء منسكمين فارق السن ما يكون حاجز بيني وبين صديقي وبيني وبين زميلي يعني.
0: صحيح بالفعل مثل ما ذكرت اخوي سلطان الله يمدك بالصحه والعافيه. بعد المسافه ان شاء الله ما تغير من خلنا نقول النفسيه وايضا من الصداقه بين الاصدقاء ان شاء الله. شكرا لك.
3: آمين آمين. ونتمنى لك المزيد من التفوق ومزيد من التقدم إن شاء الله. وأشكرك وجزاك الله خير على هذه المساحة اللي أعطيتني إياها.
0: أنا أشكرك لأنك أنت اتصلت وسمعتنا صوتك اليوم.
3: واقف طال عمرك.
0: الله
3: شكرا لك
0: يا
3: عبدين. شكرا.
0: شكرا شكرا لك يا سلطان. سلطان الكندي من الأخوة العزيزين على القلب أبو داود. ناخذ اتصال آخر نقول السلام عليكم. راحت المكالمة ما ندري إيش سالفة المكالمات هذه. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ عبدين.
0: جمع الندابي كيف الحال؟
4: الحمد لله نشكر الله الحمد لله. كيف حالك بخير؟ كيف حال صحتك؟
0: والله أموري طيبة دام أنك بخير.
4: أنا الحمد لله في في في أتم الصحة والعافية والعمل المديد بإذن الله للجميع إن شاء الله.
0: دوم إن شاء الله يا رب العالمين. ودائما لما نقول جمعة الندابي نتذكر صديق الإذاعة جمعة الصوافي رحمة الله عليه.
4: الله أهم. نعم أمس بتواصلين بعدني معي أولاده بين الحين يتواصل معي بين الحين وأنا أتواصل معهم بوني ما انقطعت عنهم.
0: الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين جميع بإذن الله.
4: لا في العلوم شي أخبار عندك أستاذ؟
0: أبد ما خبرنا بشيء من صوبك.
4: ما شاء الله ما شاء اخبار اللي فرقتكم عنا وما نشوفكم الا عن طريق السمع في الاذاعه بس.
0: الله يسعدك يا رب العالمين. تفضل يا جمعه.
4: الله يفضل عليك ان شاء الله دنيا واخره. اليوم تتكلم على يعني هل تتغير الصداقه او هل يستوي انك تسير عزيمه وتقوم تصور؟
0: نعم اليوم نتكلم هل تغيرت صداقتنا بسبب انشغالات الحياه؟ هذا هو موضوعنا اليوم.
4: أنا عن نفسي إن عندي أصدقاء الحين كملوا 52 سنة وما تغير شيء بهم.
0: ما شاء أبداً. الله.
4: أي نعم. أنا إذا أنا قص يومين ثلاث أيام مثلا ما أتواصلت معهم يجيهم يتواصلي معي ويقولون إذا عندهم أي ظرف طاري صار عندهم يخبروني أن أنا ما تواصلت معك صار عندي كذا وكذا وكذا وما صار عندي أي تواصل معك ومنك السماحة والعذر. لكن تبادرت وهذا هي بتواصلين أنا وياه فهذه هي أحسن. فأنا إذا كان قطعت عني أنت تصدق يا أستاذ عبدين أنا إنسان ما شفته 30 سنة.
0: نعم
4: 30 سنة بالتمام والكامل ما تلاقينا لو الشخص أبدا إلا بس عن طريق الرسائل
0: ما شاء الله
4: بين الحين آخر أو على الجمعة أو على الجمعتين يسوي له رسالة. 30 سنة من يوم بدأت من 2004 و 2003 وأنا وياه نمشي على الأرض بس عن طريق رسائل وأنا ما شفته بعيني. ولكن هو أي حاجة يرسل لي إياها في التلفون إذا يسألنا عن صحته وأولاده وصحته وأنا أسأله عن صحته فإحنا وياه متواصلين ما شفته. لكن شو قال عن متواصلين أنا وياه وهذا اللي أقول قبل أن فوق فيه 50 سنة هذا اللي بنفس الشيء، لكن نتلاقى يا بيد الحين الآخر يصير عني مثل أسبوع أقول ما علي هو مشغول، وهو خبرني على أساس أن أنا إذا تشوفني ما انقطع عنك ولا شيء لظروف ما، والإنسان ما معصوم من خطأه وما معصوم من الأشياء، فبين الحين الآخر تجي هذه الظروف، وهذا من مدر. ما أنا أقول خاص إذا ما أرسل لي أقول خاص إذا صار من فائدة وما يرسل لي لا، يعني يقول لك الغايب حتى معه فأنت بظروفك وهو بظروفه، ولكن في القلب يظل هو لازال، والصداقة القديمة مبونها والصداقة الذاتية ما تتغير يا أستاذ عبدي ما تتغير
0: بالفعل
4: أبدا. أيوة ومن جهة التصوير في المناسبات هذا غير محبب عني، غير محبب أن أنا سائر على عزيمة مثلا وتجاول التلفون وأقوم أصور في بعض من الناس، أنا أقول تأخذها ذكرى، يعني تأخذها ذكرى من ليش؟ لأن هو يقوم صاحب الدعية هو اللي صور وهذاك حر نفسه. نعم. يجيك بعد 10 سنوات يقول تتذكر لما كنت جاي معه هاي الصورة باقية، فالناس تأخذها ذكرى، وفي بعض من الناس ما تحب يقول لك أنت جاي، لأن إنسان يقول لك اللي هذه تعطي هذه ما تعلم، فأنت سابب عزيمة من كنت تعطي دعاء تعطي شيء من هذا تتمنى للصحة والعافية والعمل المديد أفضل من تقوم تتصور يعني نهارية وتأخذ صورة، ليش؟ مو فايدة، يعني إنسان من زمان كار منك فما يمكن أنك تقوم تتصور إلا نعم إلا أذلك وقالت إن فلان قم صور بالنيابة عني كان هذا غير، أم إذا كان ما قالك لا تطلع هاتف وتقوم تصور هذا غير محبب يا أستاذ عبدي.
0: نعم الله يعطيك الصحة والعافية يا أخوي جمعة على هذه المشاركة الجميلة منك،
4: جزاك الله خير وأنا سعيد لما أتواصل معك، والله يعطيك الصحة والعافية والعون المديد وخدمك خضر إن شاء الله يا أستاذ عبدي،
0: ولك بالمثل وزود إن شاء الله،
4: حياك الله مع السلامة.
0: شكرا شكرا لك. إذا هذه المشاركات، احنا بس نطلع كذا في فاصل ونعود لكم من جديد في برنامجكم صباح الياسمين. رسائلكم عبر الواتساب 7244200 واتصالاتكم تباعا ناخذها على 24689 8151.

وللأرض ارتوي اي والله ما حد مثل مولاها في خلقه سخي. دائما ندعو رب العالمين بكل صغيرة وكبيرة بأن الله يرزقكم الصحة والعافية وطولة العمر ويمدكم بالخير إن شاء الله ويزيدكم من خير ومن فضله يا رب العالمين. دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا متابعينا. خلونا كذا ناخذ الرسائل اللي وصلتنا. يقول عابدين أنا ذكرت مباراة لبطولة معترف بها في الاتحاد العماني لكرة القدم لدور الشباب أيام المدارس للمدارس وهذاك كان دوري بين الفصول. أنت جبت العيد لا تجيب العيد ما إنزين قول إن دوري مثلا دوري الشباب تكلم على أساس إنه شو اسمه دوري يعني يكون معروف ما تعالوا قول بين بدية وهالي بدية يا علي خاطر نجال. تحياتنا لك. على العموم تحية صباحية لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين. سلام مصيرة سلام ومنصور أبو منصور البلوشي راكب العبارة وشكله رايح صوب شنة. على وين يا أبو منصور على وين؟ من عادات الأمهات والأباء إذا ما أزعجهم صراخ الولد أو تذمره أنهم يسارعون في تنويمهم مستخدمين الأجهزة الحديثة فقط الأنانية في قلوبهم وتصرفاتهم. نحن لا نتحمل هذا الصراخ خذ التلفون وسكتنا وسكت قصدك يعني. طيب يا أم غيث لكنهم لا يدركون أنهم يصنعون قنبلة موقوتة يدفعون ثمنها بعد حين. صباح الخير صباح النور يا فاطمة عيد خلفان المحروق. يا أم غيث الله يسعدك يعطيك العافية. بالفعل هواتف النقالة الآيبادات وهذه تراها يعني على فكرة مرض مرض مرض مرض يعني يعيش الواحد يكون مدمن من كذا. الأطفال يكونوا مدمنين على الهواتف والآيبادات تلقاهم ما موجودين في الحياة. أنا واحد من الناس اللي يعني كنت رافض هذا الموضوع ولكن خذيت لهم آيبادات على أساس إنه الصيف وكذا لكن اندمجوا بالآيبادات بشكل يخوف بصراحة. مع أني حاط لعيالي توقيت من تخلص غداك ممكن انك تمسك الايباد من الساعة 1 مثلا الى الساعة 8 8 ساعات الايباد عندك. الساعة 8 الايباد يرجع عندي بالغرفة خلاص كل واحد يرجع واللي يتأخر عقاب اليوم الثاني ما في حال ايباد. فصاروا يمشوا على السنة بالتوقيت وبعدها خلاص يعني من اسبوع قاطع عنهم الايباد كون انه داخلين مرحلة الدراسة راح ينقطع الى نصف السنة يمسكوه مثلا فترة معينة وبعدها نهاية السنة. لكن انا بصراحة من تجربة لقيت ان الايباد ياخذ من التوقيت يعني بشكل كبير وياخذهم ايضا من البيت يعني ما تحس لهم حس او شيء وفي اشغال في امور يكونوا مهملين فيها. فدائما يعني اتقنن لو ساعة في اليوم او ساعتين في اليوم يكفيهم ولا تزيدوهم. نروح للعناوين ونعود لكم من جديد متابعينا.

التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: شهداء وجرحى فلسطينيون مع تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وتوسع الاستيطان. القوات الإسرائيلية تجدد توغلها في عدد من القرى بجنوب سوريا. نحو 600 وفاة ومئات المفقودين جراء كارثة نيبال وتحذيرات من فيضانات جديدة في جبال الهملايا. واشنطن تبرم اتفاقا مع كاراكاس يمنحها السيطرة على حصة ضخمة في احتياطيات النفط الفنزويلية. وهجمات متبادلة بين موسكو وكييف، والرئيس الأمريكي يقول إنه لا يرى ضرورة لفرض عقوبات جديدة على روسيا. عناوين الأخبار قدمت لكم من إذاعة سلطنة عمان.

بداية ساعتنا الثانية متابعينا معكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نذهب معكم إلى حالة الطقس. حالة الجو غائم جزئيا على إلى غائم على سواحل محافظة ظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع وفرص هطول أمطار متفرقة على بداية بادية ظفار خلال الظهيرة والمساء، وصحو بوجه عام على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط حبات البرد على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء، واحتمال تحققها نحو المناطق الصحراوية لمحافظتي الظاهرة والداخلية خلال المساء. حركة الرياح تهب على سواحل بحر عمان، رياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متقلبة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية خفيفة إلى معتدلة، تكون جنوبية غربية نشطة على المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظات جنوب الشرقية والوسطى والظفار وعلى سواحل بحر العرب. أما حالة البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويتراوح أقصى ارتفاع له بين 3 إلى 4 أمتار، ومتوسط الموج على سواحل محافظة مسندم ويصل أقصى ارتفاع له إلى 1.5 متر، وهادئ الموج على بقية السواحل ويصل أقصى ارتفاع للموج إلى 1.25 متر. خصب درجات الحرارة في خصب 40-33، صحار 34-30، نزوة 40-28، صور 34-30، إبرة 42-28، هيمة 43-28، والبريمي 45-33، جبل شمس 31-24، جبل سمحان 29-25، الدقم 35-24. هذا والله أعلم.

0: جديد نرحب بكم متابعينا ودروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى برنامجكم صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. كثير من الفقرات ما رح نقلها بعدنا ولازلنا في الرسائل عبر الواتساب. يقول تكثر عملية التصوير في شهر رمضان وهذا غير مستحب أبدا. وعندنا رسالة من أبو أحمد الفزاري يقول أسعد الله صباحكم بالخير والعافية. الصدق هو إحساس استقامة الحياة، فهو يزرع الطمأنينة ويحقق راحة البال ويبني الثقة ويكسب احترام الآخرين. أما الصداقة الحقيقية هي علاقة إنسانية راقية تبنى على الود والمحبة والصداقة الصادقة، وهي رابطة عظيمة تتجاوز مجرد قضاء الأوقات الممتعة. والصديق الحقيقي هو من يكون لك السند في المواقف الصعبة وفي الأزمات اللي قد تحدث بصورة أو تحدث بصورة مفاجئة وما أقلهم في وقتها الحاضر. أبو أحمد الفزاري تحياتنا لك. فايز العلوي يقول الدنيا جميلة بالقلوب الطيبة والوجوه المشرقة التي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة. أسأل الله لي ولكم السعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. وأيضا رسالة من أخوي سعيد، صباح الخير أخوي عابدين وطاقم البرنامج، أسعد الله صباحكم بكل خير ونور، صباحكم سعيد. أم ناصر الهادية تحياتنا لك يا أم ناصر. أما أخونا أحمد بن عزيز الحسيني يقول لا شك أن التسارع الحياة وكثرة المسؤوليات والعمل والالتزام في العمل والالتزامات الأسرية جعلت وقتنا أكثر ضيقا وأثر أثرت بشكل واضح في طبيعة علاقاتنا وصداقاتنا، فأصبح اللقاء أقل والاتصال متباعد، وربما تحولت بعض الصداقات التي كانت تجمعنا يوميا إلى مجرد رسائل أو سؤال من وقت إلى آخر، إنما في أن بعض العلاقات لم تعد تحتل المكان نفسها التي كانت تحتلها في قلوبنا. صباحكم خير وسعادة أخي أحمد الحسيني تحياتنا لك. ناخذ اتصال. سلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا الوالد أبو قيصر.
1: الحمد لله. تاريخ أنت تاريخ وتعرف هذا تلقى العادات.
0: الله يمدك بالعافية.
1: جزاك الله خير، ما نبغى نجاوب عنك.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
1: قائدنا بصحة إن شاء الله وعافية، يدوم علي صحة والعافية قائدنا.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
1: كيف حالك؟
0: الحمد لله بصحة وعافية.
1: لا الكلام قلته هذا الصداقة والضيافة هذا صحيح. نعم عندنا أصدقاء من 85 الحمد لله
0: ما شاء الله،
1: قبل أبانا وهذا ونتواصل معهم الشياب وباقين الحمد لله. والضيافة إنسان هذا واجب على عادات العمان هذا، ما إن إنسان بو يجي با جوعان با يوكل لا، هذا بينهم صداقة كذا ياصي يأخذ ياصي الإنسان.
0: نعم بالفعل مثل ما ذكرت اليوم يعني الصداقات هي تعتمد على القلوب أيضا، يعني مهما بعدت المسافة ولكن الاحترام والتقدير إذا لا زال موجود فالصداقة لا زالت موجودة. يعني المفروض
1: أول ما شيء تلفونات ولا شيء الشياب وهذا انسي حاجتك على حمية يتم الزهر يومين ثلاث عند بعض عند بعض، وهذا يكون إنسان مطمئن قلبه على صديقه وعلى أخوه.
0: نعم
1: نعم
0: الله يمدك بالصحة والعافية يا رب.
1: جزاك الله سلم تحيانا على خاطر واجه سلم عليه.
0: نعم
1: وحديد إلى أسمعنا كل كافة الأصدقاء
0: بإذن الله تعالى. شكرا أحسن. شكرا لك أحسن. في أمان الكريم أبو قيصر. من مكالمة الوالد أبو قيصر ناخذ اتصال آخر على 2-4-6-9-8-1-5-1 ونقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله من الله وبركاته.
0: مرحبا أخوي محمد.
2: صباح الخير لك عابدين وصباح الخير للمستمعين ويومكم جميل ولطيف.
0: الله يصبح عليك بالنور والسعادة. تفضل يا محمد، حاب تشاركنا في موضوعنا اليوم.
2: موضوع الصداقة؟
0: نعم
2: الصداقة الحين يا طويل العمر قلت لكن موجودة لكن قليلة.
0: نعم.
2: الصداقة الحين عندك ريال تسوى ريال، ما عندك ريال ما تسوى ريال. الحين الصداقة في جوز تفيد.
0: نعم.
2: الحين الصداقة مصالح. أغلبهم يعني، ولكن موجودين ممكن اثنين ثلاثة تحصل صادقين النية.
0: نحن موضوعنا هل تغيرت صداقتنا بسبب انشغالات الحياة؟
2: ما بسبب انشغالات الحياة، أوكي بسبب انشغالات الحياة، بسبب الحياة المادية وبسبب المظاهر وبسبب كذا الصداقة صارت قليلة. بالسلام عليكم. عليكم السلام. من بعيد لبعيد.
0: نعم الله يمدك بالصحة والعافية. شكرا لك يا محمد. من مكالمة محمد نروح معكم
3: بصحة وسلامة.
0: يقول لك ماذا يحدث لجسمك عند شرب القهوة يوميا؟ النتائج قد تصدمك. تلعب عوامل عديدة دورا في تحديد الصحة الإيضية والقلبية الوعائية للإنسان، من أبرزها تكوين الجسم، وقد رمت أبحاث سابقة أيضا بين بعض الأطعمة وتحسن هذه الصحة وعلى رأسها القهوة. كشفت مؤخرا دراسة جديدة أن تناول القهوة بانتظام قد يساعد فعليا على تحسين تكوين الجسم ومؤشرات الأيض كالدهون الحشوية ومؤشرات الأنسولين، مع اكتشاف أنماط هرمونية خاصة بالذكور لدى من يتناولون القهوة بشكل معتاد. دهون أقل نشرت هذه الدراسة الجديدة في نشرت هذه الدراسة الجديدة في أحد المجلات، فيها الباحثون بيانات صحية لأكثر من 2200 مشارك. وجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا أكبر كميات من القهوة سجلوا مستويات أقل من إجمالي الدهون والدهون الحشوية وكتلة عضلية هيكلية أفضل مقارنة بمن لم يتناولوا القهوة إطلاقا. أما فوائد إضافية للرجال عند مقارنة المشاركين، يصف فيروست هذه النتيجة

زيادة من مستويات الهرمون التستوستيرون الكلي والحيوي، انخفاض الشهية. طبعا يوضح أن هناك فوائد لوحظت سابقا للقهوة كمثبط خفيف للشهية، وقد تحفز الأيض أيضا إلى حد ما، كما أظهرت أن هذه الدراسة أنها تحفز بعض الوظائف الهرمونية أيضا، ما يجعل التحسن في الدهون الحشوية وغيرها من الفوائد على الأرجح نتيجة مزيج من كل هذه العوامل المجتمعة. يعني زين القهوة زينة والله، على ما اعتقد احنا صرنا مدمنين القهوة بشكل كبير جدا جدا جدا، ولا وش تقولوا؟ يعني القهوة صارت من اساسيات الحياة، تلقى الواحد يطلع لازم يمر له على درايف ثرو وياخذ له قهوة وهو رايح في دربه، يعني وش صاير؟ صاير عابر سبيل.

0: الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الاصطناعي، كل الأجهزة المتوقعة الكشف عنها في حدث أبل يوم 9 سبتمبر. تستعد أبل كشف عن سلسلة آيفون 18 برو وأول آيفون قابل للطي وساعات ذكية وسماعات إيربودز جديدة خلال الحدث. أعلنت شركة أبل أنها ستعقد حدثا يوم الأربعاء 9 سبتمبر في الساعة 10 صباحا بتوقيت المحيط الهادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكشف الشركة عن آيفون 18 برو وآيفون 18 برو ماكس، أول آيفون قابل للطي على الإطلاق، إلى جانب منتجات أخرى. تشمل المنتجات الأخرى المتوقع الإعلان عنها خلال الحدث خيار هيكل من السيراميك بإصدار مزود بإلغاء الضوضاء النشط ومن دونه وربما المزيد. ست منتجات من المتوقع بقوة أن تكشف عنها أبل في 9 سبتمبر إلى جانب أجهزة أخرى أقل احتمالا بحسب التقارير. المتخصص في أخبار التكنولوجيا، ست منتجات متوقع بقوة. آيفون 18 برو من المتوقع أن يأتي بشريحة الـ A20 برو مبسط وخيار باللون الأحمر الداكن وغير ذلك. آيفون 18 برو ماكس من المتوقع أن يأتي بالميزات نفسها المتوقعة لآيفون 18 برو، لكن طراز برو ماكس قد يكون أكثر سماكة قليلا بسبب بطارية أكبر وكاميرا بفتحة عدسة متغيرة، والتي قد تكون حصرية لطراز برو ماكس هذا العام. وآيفون إلترا وأيضا السواتش سيرس 12 من المتوقع أن تأتي بشريحة الاس 11 أو أحدث وأسرع وعمر بطارية أطول. وأيضا الايربادز ايبودز من المتوقع أن تكشف أبل عن طرازين جديدين، أحدهما مزود بإلغاء الضوضاء النشط والآخر من دونه. والله على كثر ما نشتري يضيع علينا، لازم تطيح سماعة واحدة وراحت عليك. من المتوقع أن تأتي أيضا الأبل ووتش، طبعا في نظامين راح يجي في الأبل ووتش، ولكن تشوف بعض الشركات يعني بدأت تبيع الآيفون 18، تستغرب هل هذه حقيقية أم يعني لا ما تعرف. وكيف الحدث راح يكون 9 سبتمبر، هل المبيعات بدت يعني والايفونات بدت تتوزع؟ نشوف مسابقات، نشوف توزيعات لبعض الشركات. على العموم صباحكم الله بالخير والسعادة متابعينا، أنتم تستمعون إلى برنامجكم صباح الياسمين. دروب السلامة نقولها لكل المستمعين، كل من يستمع إلينا في هذه الدقائق، الله يحفظكم يا رب العالمين، واللي راجعين من صلالة ورايحين صلالة الله يسعدكم ويحفظكم وترجعون وتوصلون بالسلامة.

0: صباح الأعمال. أسعد الله صباحكم بالخير من جديد متابعينا في برنامجكم صباح الياسمين. نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. بعد اكتمال أعمال البناء والتجهيز في خطوة جديدة تعكس توجه اللجنة نحو إيجاد موارد مالية مستدامة تعزز من قدرتها على مواصلة رسالتها الخيرية والاجتماعية ودعم الأسر المستحقة وتوسيع نطاق خدماتها ومبادراتها على مدار العام، لجنة الزكاة بالمصنعة تستعد لافتتاح مبنى الوقف الخيري الثاني بالولاية. وتفاصيل هذا الموضوع معنا على الهواء مباشرة الأستاذ إبراهيم بن عبد الله النوفلي رئيس لجنة الزكاة بولاية المصنعة. أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم.
1: أولا أحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي عارفين، أسعد الله صباحكم بكل خير.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ إبراهيم، أهلا وسهلا بك في برنامج صباح الياسمين.
1: أهلا وسهلا أخويا.
0: بداية نرحب بك أستاذ إبراهيم، ودعنا كذا نتحدث عن لجنة الزكاة بولاية المصنعة، الدور اللي تقوم به أيضا في خدمة المجتمع وأبرز الخدمات والبرامج اللي تقدمها اللجنة أيضا للأسر المستحقة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أولا أخي عابدين، اللجنة لها دور اجتماعي كبير جدا، فهي الجسر بين المزكي وبين المتصدق والفقير.
0: نعم.
1: والمتعفف، وهناك برامج كبيرة جدا تقوم بها لجنة الزكاة لهذه الشريحة، منها مشاريع التمكين، منها مشاريع السلة الغذائية وكفالة الطالب، و ولدينا مثلا كسوة العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى والمساعدات العاجلة، وهناك برامج عديدة منها الاستدامة ومنها التمكين. فهذه برامج يكاد يكون هي البرامج التي تقوم بها لجنة الزكاة لهذه الشريحة.
0: نعم، اليوم كيف تصفون مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الزكاة والصدقات والوقف في ولاية المصنعة؟
1: لله الحمد والمنة، هناك وعي كبير جدا بين الشرائح لمعنى الزكاة وماذا تفعل الزكاة في المجتمع. لله الحمد والمنة وجدنا تجاوب كبير جدا، ووجدنا الأثر من خلال المبنى الخيري الأول والآن المبنى الخيري الثاني والأوقاف، ومجرد ما نعمل مثلا إعلانات لمشروع من المشاريع نجد التكاتف والتلاحم بين أبناء المجتمع.
0: نعم، اليوم تستعدون أيضا لافتتاح مبنى الوقف الخيرية الثاني في الولاية، كيف بدأت فكرة المشروع، دوافع وراء إنشاء أيضا هذا الوقف وتفاصيله؟
1: هذا المشروع كان بدايته كلمة أو فكرة من أحد الشباب ببناء عمارة، ولله الحمد والمنة شرعت اللجنة في إنشاء هذه العمارة يعني وهذه البناية، وكذلك توجيهات صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، من خلال توجيهاته ومن خلال التوجيهات التي يعني يبثها دائما في خطاباته بالتمكين والاستدامة. هذه الاستدامة هي النجاح الذي يثمر هذه الأوقاف وهذه البنايات، من خلال ماذا؟ عندما يكون لديك مورد ثابت تستطيع أن تباشر مشاريعك ومشاريعك تستمر دائما وأبدا من خلال هذه الاستدامة.
0: نعم، هل بالفعل سيسهم المشروع في زيادة عدد الأسر المستفيدة أو تطوير نوعية الخدمات المقدمة لهذه الأسر؟
1: أستاذ عبدين، كل ما زادت يعني الدخل معك زادت دائرة الاستحقاق معني. طيب، إذا كان لديك أموال دائمة وأموال موجودة من خلال هذه الاستدامة تستطيع أنك توسع دائرة الاستحقاق للأسر.
0: نعم.
1: لدينا دائرة استحقاق، ولكن عندما توجد لديك المادة والمال تستطيع أنك تتوسع.
0: نعم، وهذه ربما الفرق بين أيضا الواحد لما يتبرع وينتهي التبرع بالمساعدة المالية والوقف الذي يستمر أثر أيضا لسنوات طويلة لهذه الأسر ويكون مستدام وثابت.
1: نعم نعم، الوقف هذه عارفين هو العمل الذي لا ينقطع.
0: نعم.
1: وهو الأثر الذي لا ينتهي.
0: بإذن الله تعالى. الشراكة المجتمعية، هذا المشروع لم يكن ليكتمل دون مساهمة المجتمع طبعا، ماذا تقولون لكل من ساهم ودعم هذا المشروع؟
1: أول شيء نقول لهؤلاء أهل الخير تجار الآخرة، مالكم محفوظ وأجركم جاري ودعواتكم موصولة بإذن الله. هذه رسالة لهم، هم وقفوا معنا وقفة عظيمة جدا، جميع الشرائح من أفراد من مؤسسات من شركات، لله الحمد والمنة، كانت وقفة وتلاحم بينهم كبير جدا جدا، والثمرة هو نجاح هذا المشروع.
0: نعم، دائما نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله في مثل هذه المشاريع. اليوم المجتمع جزء لا يتجزأ أيضا من هذا الوطن الغالي، فدائما تكاتف المجتمع هو محور ربما مهم جدا لمثل هذه الوقف. بعد الوقف الخيري الأول والثاني، هل هناك مشاريع وقفية جديدة على أجنحة اللجنة؟ الطموح اللي تسعون له أيضا في تحقيقه في المرحلة القادمة في مجال عمل الخيري بولاية المصنعة؟
1: لا يخفى عليك أخي عبدين، لله الحمد والمنة، صاحب الجلالة يولي اهتمام كبير بهذه اللجان، ومن خلال ماذا دخلت تم إعطاء المستحقين في لجان الزكاة 1,000,000 ريال عماني، وكذلك إعطاء لجان الزكاة أراضي استثمارية تصل إلى 5,000 متر، والحمد لله رب العالمين خصص للجنة الزكاة بولاية المصنعة أرض تجارية سكنية في موقع جميل ورائع، والآن اللجنة تسعى إلى استثمار هذه الأرض بهذه الأوقاف الموجودة الآن معنا. معنا الحمد لله بنايتين ولدينا محلات تجارية، هذه سوف تقوم باستثمار وبناء هذه الأرض الاستثمارية حتى تكون مورد ثابت لمستحقي لجنة الزكاة.
0: نعم، في ختام حديثنا معك أيضا رسالة تود توجيهها لكل المجتمع اللي يستمع إلينا.
1: أقول نحن كالجسد الواحد، تكاتفنا مع بعضنا البعض نصل إلى الغاية ونصل إلى الهدف المنشود، من خلال أن يكون المجتمع جسد واحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر.
0: الله يمدك بالصحة والعافية، شكرا لك أستاذ إبراهيم على هذه الإيضاحات.
1: جزاك الله خير.
0: شكرا
1: الله خير.
0: شكرا لك، في أمان الكريم، مع السلامة. إذن كان معنا متابعينا الأستاذ إبراهيم بن عبد الله النوفلي رئيس لجنة الزكاة بولاية المصنعة، وحديثنا أيضا مع حول طبعا افتتاح مبنى الوقف الخيري الثاني بولاية المصنعة.

يعني فعل الخير وعمل الخير ما يتوقف دائما في حياتكم، يجب أن يكون مستمر في كل تفاصيل هذه الحياة. وما أجمل أعمال الخير اللي نعيشها اليوم في حياتنا. الإنسان يعني ما يأخذ من هذه الدنيا غير فعل الخير. فعل الخير هو اللي يبقى في آخرتك، فدائما اجعلوا الخير في محياكم. اليوم نشوف في مسجد ينبني، ونشوف في فريق طبعا في حالة من الحالات موجودة، هذه الحالة نريد نسكرها. يعني الكل يتبرع ويبادر ولو بريال في هذه المبادرة، لكن ريال على ريال ويصيروا 10 ويصيروا 20 ومية وميتين وألف وألفين وتتسكر الحالات. فما أجمل تكاتف المجتمع دائما وأبدا. اليوم من مسندم إلى ظفار، من أبناء عمان، من كل من على أرض عماننا الحبيبة أيضا أحيانا يتبرع ببعض الحالات وغيرها، ولكن تكاتف المجتمع هو عمل ضروري جدا أيضا. وهذه لما نتكلم عن الوقف الثابت أيضا اللي يفيد أبناء طبعا المستفيدين من هذا الوقف، وما أجمله بصراحة لما يكون الشخص شعور جميل أنك أنت كنت مشارك في هذا الوقف أيضا. العموم دروب السلامة لكم جميعاً أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب، وحياكم الله معنا في مشوارنا. رسائل كثيرة وصلتنا ما قريناها أيضاً. تحية لهيثم خليل البلوشي يقول السلام عليكم خوي عابدين، صباحك مش وانت دومك مفرفش، تتحفنا تسعتنا بصوتك الإذاعي ولك كل الود والاحترام. تحياتي لك محسن تحياتي لمحسن البلوشي، طارق الحديدي ونصر الحديدي وجلال الصبحي. أبو خديجة مختفي، أبو خديجة ما سمعنا صوته من زمان. لو سمحت عابدين، هل اليوم في برنامج بطاقة بيضة؟ لا اليوم ما شيء. طيب تحية صباحية لطاقم البرنامج، جميع المستمعين والمستمعات، أصدقاء الإذاعة جميعا، مع الأجواء الجميلة الطبيعية ودمتم سالمين. وينطلق مساء اليوم في حديقة العراقي بولاية عبري فعاليات الصيف العراقي الترفيهي، والدعوة عامة للمشاركة معهم في هذه الفعالية، تشمل الألعاب والمسابقات الأطفال والأسرة و معهم فعاليات اليوم. زين تشاركونا، تحياتي لكم. ناصر الزيادي بولاية من وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية، تحياتنا لك يا ناصر الزيادي. يعني هذه اسمك ومسماك ووظيفتك بعد ناقص رقم البيت بعد إذا وراسل رسالة صوتية. يعني رسالة صوتية وش بنسوي فيها يا ناصر الزيادي؟ الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله. صباحكم خير وسعادة دائما. أخذ اتصال نقول السلام عليكم. راحت المكالمة، ودام إن راحت المكالمة نروح لباكو وش يقول.

0: فيها العجب وكل شيء فيها زين أكيد. من جديد نرحب بكم ونصب عليكم بالخير متابعينا. رسائلكم عبر الواتساب 7244200 واتصالاتكم على 24698115. نشوف الرسائل اللي وصلتنا. أيضا سؤال القائم بإصلاح الشوارع، ليش تأخير تنفيذ مدة طويلة؟ الشوارع كلها غبار. 2026 مفروض سريعين في مدة الإنجاز. يومكم جميل. يعني إصلاح الشوارع، الشارع كان موجود بس خربوه وردوا صلحوا، ولا إيش قصدك بالضبط يعني؟ ولا رصف الشوارع قصدك؟ حط لي ميم عين. ترى أنا قلت أنا بعدهم هذيل ما انقرضوا، يعني أنا توقعت أنهم انقرضوا بس ميم عين بعدهم ما انقرضوا. اللي يحط لي ميم عين، واللي يحط لي عاشق القمر، واللي يحط لي عاشق النجم، الله يمدكم بالصحة والعافية إن شاء الله يا رب العالمين ويحفظكم ربي. ناخذ اتصال نقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: مرحبا وسهلا.
1: أهلا عابدين، كيف حالك؟
0: حياك الله فاطمة.
1: بارك خير الحمد لله.
0: الله يسلمك يعطيك العافية. جنين. الحمد لله بصحة وعافية.
1: الله
0: يحييك. تفضلي يا فاطمة.
1: طلع اليوم عن موضوع الصداقة.
0: نعم، نتحدث عن هل تغيرت صداقتنا بسبب انشغالات الحياة؟
1: لا طبعا، هو ما في تغيير، بس يعني أكيد يعني الانشغالات الحياتية موجودة، بس يعني بين فترة وفترة أكيد يعني نتذاكر بعضنا بعض، يعني إذا ما التواصل الرسائل بالرسائل.
0: نعم.
1: وحتى بعد فترة مثلا ما شفنا بعض ممكن وحدة تتذكر منا وتجد زورنا. يعني أنا الحين عن نفسي يعني صديقتي يعني الحين أنا قريب زايرتني، يعني ما أقول يعني ما أنكر عليه، عرفت أن أنا يعني مريضة شوية وبعافية وجيت عندي، بس التواصل يعني مستمر دائما عن طريق التواصل اللي
0: يعني حتى لو سنوات طويلة مثلا، لكن طويلة المعزة في القلب لا زالت موجودة مثل ما هي.
1: يعني يقول شهور، ممكن شهور يعني.
0: نعم.
1: لكن بسبب انشغالات الحياة.
0: أيوة
1: يعني، ولكن الصداقة موجودة الحمد لله، يعني ما حد ينسى حد، يعني المفروض هذه الصداقة. أنا من 2008 دي بين صديقتي، وفي يعني من الصغر صداقة الطفولة، بس عاد الانشغالات هذيك خلاص يعني انشغالات بعيدة شوية، سنوات تذكرني. لكن من 2008 أنا عندي صديقة ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليها، يعني واقفين مع بعضنا بعض.
0: أيوة، هني السؤال يعني ممكن نسأله، من برأيك مسؤول عن استمرار الصداقة؟ هل الطرفان أم اللي يبادر؟
1: لا أكيد الطرفين لازم موجود بيننا، يعني هناك إذا كان على طرف واحد يعني هذه ما صداقة تعتبر. أيوة. هذه يعني استغلال، أو يعني مثل ما يقول استغل هذاك الصديق، لكن لازم تكون متبادل بين الصديقين، يعني الطرفين لازم
0: في أخذ وعطاء.
1: أكيد.
0: نعم، يعطيك العافية يا فاطمة.
1: الهدايا، ويعني الحمد لله يعني تزيد المحبة أكثر.
0: نعم
1: أكيد،
0: الله يسعدك.
1: وحبينا بس نشارك معكم شوي.
0: شكرا لك يا فاطمة.
1: تحياتي لجميع أصدقاء البرنامج.
0: الله يسلمك. مع السلامة. من مكالمة فاطمة ناخذ مكالمة ثانية. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. صباح الورد.
0: صباح النور. جميل. يا سعيد الفتحي،
2: حياك الغالي عبدين. دائما
0: كيف الأمور؟
2: والله طيبة. أنا لما أسمع صوتك يجذب لي هالصوت.
0: الله يسلمك يا رب العالمين،
2: ويجمع لي كل التفاصيل الحلوة اللي يمكن تطرحها دائما أنت بطريقة الأجمل، يعني
0: الله يسلمك يا رب العالمين. تفضل يا سعيد.
2: الله يعطيك العافية. أنت مرآة لنا أخي عبدين، ذاك الله خير.
0: الله يكرمك.
2: اليوم الله يعزك. اليوم موضوع جميل، والصداقة يعني شعور جميل، وخلنا نقول إن نحن مهما مرت علينا الظروف أو الأحوال، دائما الصديق صادق الوعد، دائما الصديق يبقى ذخر لنا. يعني أنا عن نفسي أقول لك أصدقائي يمكن مرت علينا وياهم سنين، ويمكن ابتعدنا بعض الأحيان، ما بالقصد إن مبتعدين لا، لكن سبحان الله أخي عبدين، الصديق صادق، الصدوق في أي موقف تلقاه أمامك.
0: نعم.
2: حاضر، يعني كأنه يقول لك أنا ذخر للزمن. دخلك اللي انت تتكي عليه، اللي انت تأمن فيه، اللي انت تحتاج له. انا اخوك، انا عضدك يعني، الصديق مو بالله بالصديق. ترى احنا وصلنا لمرحلة اخي عزين، بعض الاصدقاء شعرنا ان نحن احنا وياهم كأننا نكمل بعض.
0: صح،
2: يمكن مرت عليك صح هالاشياء،
0: مثل الاخوة
2: يعني، مثل الاخوة.
0: نعم.
2: وكأننا نحن نتشابه في اشياء كثيرة يعني. نعم. سبحان الله اخي عابدين، وما تتذكر لما كان عمرك 18-19 كيف كان شغف خاصة هذه المرحلة، لما تنتقي مع شباب نشوف فيهم الشيء المميز الرائع اللي هو يحدثنا عن قيمة العطاء.
0: نعم.
2: أنا تعرفت على واحد من الشباب في موقف، والله صدق أخي عبدين، موقف في يمكن كان عمره 18 توني طلع رخصة قيادة، وهو نفس العمر، فكانت سيارته يعني عطلانة، فوقفت له وسلمت عليه، وكنا نتصادف وجه بوجه بس ما نعرف بعض. المهم ساعدته ذيك اليوم، من ذيك اليوم أخي عبدين صارت بينا صداقة قوية جدا، ولين يومك هذا
0: ما شاء الله
2: أكثر من هي. والله أخي عبدين ترى المواقف هذه هي الحقيقة لعلاقاتنا بين، هي هذه الحقيقة. صح أن الوقت وتغير والظروف تغيرت وانشغلنا وقصرنا في التواصل، لكن صراحة أنا أقول لك
0: لا زالت المعزة موجودة في القلب
2: موجودة.
0: مثل ما كانت
2: موجودة ما تتغير.
0: جميل.
2: كل واحد يقدر الثاني.
0: نعم.
2: كل واحد يخلق العذر للثاني، مثلك وشرواك مكسب للحياة عابدين.
0: الله
2: يكيه الواحد. هي والله
0: يعني هذا اللي احنا نقول عنه انه لا زالت الصداقة موجودة بين الأحباب والأخوان والأعزاء. هل الصديق الحقيقي يحتاج إلى تواصل مستمر حتى تبقى العلاقة قوية ولا لا؟
2: هو شوف أنا بقولك من باب الواجب أنك مفروض نتواصل معه، لكن الصديق الحقيقي حتى لو أنت ابتعدت عنه شوية صدق أنه يبادر يتواصل معك، ودام أنك أنت أصلا دام أنك أنت يعني مقدر هذه العلاقة، ودام أنك أنت تحمل صدق الشعور له ما راح تتغير عليه، حتى لو هو يمكن غاب عنك، لأن الحقيقة في معنى الحقيقة يعني في معنى الشعور في معنى هذه العلاقة.
0: نعم.
2: يمكن هني تختلف المقارنة عبدين بيني وبين شخص، أنا أنظر للموضوع من منظر ثاني، حتى لو زميلي ما تواصل عندي منقطع فترة أبادر واتصل فيه سلام عليك.
0: نعم.
2: بيقول لي بيرد علي طبعا بيخبرني بظروفه. الله سيد، لأن دائما العلاقات الثانية وعلاقات الصداقة ما تحددها فترة زمنية ولا تتحد ولا يحددها موقف معين، خلاص كامتداد الروح أخي عبدين.
0: صحيح
2: والله.
0: الله يمدك بالصحة والعافية إن شاء الله يا أخوي سعيد. شكرا لك على هذه المشاركة الجميلة.
2: انت الاجمل، ونحن ناخذ منك، انت دائما انيق اخي عبدين.
0: الله يسلمك يا رب العالمين.
2: في كلامك في في في حتى نصايحك، كنت اتابعك الاسبوع الماضي يا اخي، قدمت برنامج الصباح والله يعني كنت ابغى اتصل اكلمك بقى اشكرك على
0: الله يسلمك يا رب
2: العالمين، اللي وصلت لنا والشعور على اني كنت مزحوم والله.
0: هذا سمعنا صوتك اليوم
2: حبيبي والله. شكرا.
0: الله يسلمك يمدك بالعافيه ان شاء الله.
2: الله يحفظك.
0: شكرا
2: رب.
0: شكرا
2: حياتي لاصدقائي ذا الشباب.
0: الله يسلمك ربي ان شاء الله. شكرا لك. مع السلامه. سلطان الكندي ابو داود يقول عابدين ابي نسمع بدر الشعيبي. ان شاء الله بنسمع بدر الشعيبي. وايضا رساله من هالمره هو القبطان صالح، راسلنا صوتيه للاسف الشديد ما نقدر نسمعها، ما نعرف وش محتوى الرساله. على العموم اجمل تحيه لك القبطان صالح الجابري، الله يحفظك، يومك سعيد باذن الله تعالى. صباح الخير والسعادة لكم جميعا متابعينا. إذن دروب السلامة نقولها لكل من يستمع إلينا عبر إذاعة الشباب على 2-4-6-9-8-1-5-1، نسعد بتواصلكم معنا وبرسائلكم أيضا. الله يحفظكم وصباح الخير والسعادة لكم جميعا.

الله يجمعكم بالخير والسعادة دوم إن شاء الله يا رب العالمين. متابعينا في صباحات الياسمين ودقائقنا الأخيرة من برنامجكم صباح الياسمين، نروح للرسائل اللي وصلتنا عبر الواتس أب. يقول شكر لكم طاقم صباح الياسمين، عابدين ننقل لكم الفعاليات والأخبار. عاد لا تزعل يوم أرسل، لا يعني مو سالفة زعل، هو سالفة أنه لازم أعلق على كل رسالة أنتم ترسلوها، ما يصير بعد الرسالة نخليها كذا تمر مرور الكرام، لا قفشات بسيطة يعني. على العموم يقول الأجواء الجميلة الطبيعية من بلادنا الحبيبة يا عابدين، الله يسعدك يعطيك العافية. يا ناصر زيادي، تحية خاصة للصديق سعيد الفتحي، هذا صديق من هذه الإذاعة ومعنا جروب أيضا لأصدقاء الإذاعة من ناصر زيادي، الله يحفظكم إن شاء الله يا رب العالمين. سعد الهدابي من شرس الهداد بولاية المصنعة، ما اتصلت يا سعد بخصوص موضوع الصداقة. من وجهة نظري أنا كسعد الحمد لله صداقتي مستمرة وتعتمد على الوفاء بين الطرفين رغم التكنولوجيا التي تقرب بيننا، ولكن الوفاء الثابت هو الكنز بيننا كأصدقاء اللامحدود في صداقتنا. أبارك لي أخي العزيز المعرس فهد بن سالم بن محمد الخميسي من منطقة خبة الخميس جامع الإيمان ولاية السويق، متمنيا له التوفيق في حياتهم الزوجية، اللهم آمين يا رب العالمين. لكن جامع الإيمان ليش يعني؟ ليش يعني ذكرت المسجد؟ لا ذكر بعد رقم البيت بعد ما يحتاج يعني. طيب يا سعد الهدابي، نروح لرسالة أخرى من أبو محمد كاتب لي من الرستاق حي السعادة محافظة جنوب الباطن، بعد في شيء ناقص. اللهم إنا نسألك في هذا الصباح خيره وفتحه ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده، اللهم آمين يا رب العالمين. صباح الخير، إجازة سعيدة، خلفان الخروص يا أبو محمد، الله يسعدك يعطيك العافية. يقول عن أصدقاء اليوم أتكلم عن نفسي، الحمد لله سعيد الهشامي، تحياتنا لك يا سعيد. عابدين ضيفوني، هين ضيفك ود الحلال، هين ضيفك يا بدر، ما عندنا إضافات. على العموم متابعينا بكذا وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم صباح الياسمين، صباح السعادة لكم جميعا أينما وصل أثيركم إذاعة الشباب. وختامنا هالمرة مع من؟ مع مؤيد حبراس، أرفق بحالي، تقبل وأجمل تحية مني لكم، أخوكم عابدين البلوشي، كنت معاكم في التقديم والتنفيذ، ملتقانا على خير في أمان الكريم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الفلاح السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب فرعاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
4: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
3: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
5: صباح المدارس،
3: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب فار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني
0: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 88.7 ميجا هرتز
0: في
1: ولاية الرستاق.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ستوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
4: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
3: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
5: صباح المدارس،
3: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الساحل السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح.
4: I can't go back.
2: نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن.
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
0: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: برنامج الشباب والخريف.
5: يا حلمي جا بفار عالي،
6: خريف بفار شاي ثاني،
4: رحلة تشلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
7: تعال تأمل المنظر، رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
4: الشباب والخريف يوميا من 2 وحتى 4 عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الشباب هو الخير.
1: أطيب تحية نرسلها لكم مستمعينا عبر أثير إذاعة الشباب، وهذا المشوار المتجدد من الآن إلى تمام الرابعة في برنامجكم الشباب والخريف. محطات عديدة منوعة حاضرة في حلقة اليوم، ومساء الخير يا عبد الله.
0: مساء الخير رويدة، ومساء الخير مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم مع هذا النسيم العليل. اليوم على موقع الاستوديو عند الجبل كذا أنا طلعت، أنا تعرفين أجي أوقف أروح برا، جاني الرذاذ هذاك الجميل، أحس تعرفين كلن قاعد يقول يمكن نهاية الموسم، نهاية الموسم، أحس الموسم يقول لا أنا راجع لكم من جديد،
1: بعدني
0: روحوا أنتوا بس روحوا.
1: تحس بيصير كذا؟
0: أحس في أنا أحس يعني الأجواء ما شاء الله يعني مقبلين، أتوقع على موسم صار بيكون جميل كثير
1: بإذن الله تعالى. أهم شيء أن الواحد فعلا يستغل هذه الأجواء الجميلة، يستمتع بتفاصيلها، اصنع ذكريات جميلة، استرجع واستجمع طاقة علشان نعم. وراك بعدين عودة للعمل، فعشان ترجع بطاقة
0: كل طاقة ونشاط
1: بالضبط
0: وحب. لا في بعضهم يقولك أنا أصلا بعد الأجازة محتاج أجازة عشان أستوعب عشان أستوعب إن كنت في أجازة أصلا.
1: صح.
0: عموما الله يخلي حياتكم دائما كلها سعادة وابتسامة وبهجة، وإن شاء الله ترجع. أهم شيء الصوغات الحلوة جايب ربعك أهلك أخوانك، ترى كل منتظر صح بيقولك الحمد لله على السلامة، بس حلوة الحمد لله على السلامة مع كيسن صغيرون كذا، على الأقل حبة كعك نرجي لبان أي شيء يعني اذكرنا يعني ها عشان ما تقولوا ما قلنا لك، ها نبهناك من الحين.
1: والله هذا شغلنا الشاغل عاد عبد الله.
0: أيوة. خلي صوغاتك على الأقل زي ما إذا ما ترى في المطار فيه في ركن هناك زاوية إذا نسيت
1: يعني. لا مفر.
0: أيوة. وإذا بعد وصلت هناك ونسيت ترى ممكن تطلب يعني يوصلوا لك إياه.
1: يعني يعطيكم عبد الله كل الحلول علشان ما تروح من
0: المطار. والله نسيت ما في. وتعذرنا إذا طالب قلهم أصلا أن أنا شاحن الأغراض يعني لك مسالك يعني.
1: بس جميل يعني عبد الله قال سأسترجع بعض الأشياء، أنه مثلا في عادة مع بعض الجيران أنه اللي راجع من ظفار لازم يكون جايب نارجيل جوز الهند، ولازم يعطي الجيرانه. فهذه عادة كانت موجودة، ما أعرف إذا الآن لا زالت موجودة، بس حقيقة يعني نقدر نحس إنه في شخص رايح ظفار هالعام.
0: بس يا جماعة رويدة وجيرانها استعدوا. تقول إيه ما قلت.
1: الله يستر.
0: عموم مس عليكم بالخير والعافية مستمعينا الكرام، وحياكم الله في برنامجكم الشباب والخريف. برنامجنا الإعداد والتقديم عبد الله السباح ورويد الرواحي، المتابعة والتنسيق خالد الشنفري، الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، أما الإشراف الهندسي مع المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي، وهندسة النقل الخارجي المهندس حسن الحسني وفيصل السعيدي، أما المحتوى الإلكتروني والمرئي أحمد الريسي وماجد العبري، والإخراج بتوقيع أيمن الحبسي.

يا زنيا حي بالمد والعون وظفار زانت والمعظم اتاها بصربها تصدح باشعار والحون فيك ابتهاج ولا تجدد ولاها.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام، ودائما من خلال برنامجنا نحب نجدد التحية لكم مستمعينا من كل مكان. احنا برنامجنا عبر إذاعة الشباب، اسم البرنامج الشباب والخريف، من الساعة 2 للساعة 4 ساعتين على الهواء. اللي ما يقدر يسمعنا عن طريق المذياع ممكن الاستماع لنا عن طريق منصة عين، هذه المنصة التابعة لوزارة الإعلام. يعني احنا وراك وراك، لا تقولي والله ما عرف، موجودين،
2: ما عندي راديو
1: مثل هدية ها. وإن شاء الله نكون أحلى هدية لكل مستمعينا بإذن الله.
2: بإذن الله تعالى، يعني هذا المشوار أكيد عبد الله فيه كثير من التفاصيل جميلة، وهذه التفاصيل أيضا نحن نلمسها من خلال ضيوفنا اللي يكونوا معنا دائما في الاستوديو وحتى من خلال الاتصال. واليوم أيضا أولى محطاتنا راح تكون أو راح يكون حديث شائق مع امرأة عصامية لها قصة، وقصتها جميلة، نتعرف من خلالها على تفاصيل هذه القصة، الدكتورة طفول بنت سهيل قطن. حياك الله معنا دكتورة، مساء الخير.
3: أهلا وسهلا بك
1: سعادة، كثير
3: أولا
1: وجودك
3: أنا
1: معنا.
3: سعيدة بتواجدي معاكم في هذا البرنامج الشباب والخريف، وأنا يعني كامرأة عمانية من ظفار من وادي نحيز، بدأت من وادي نحيز رحلتي، أنا من مواليد وادي نحيز، وأسرتي نزحت إلى مدينة صلالة تقريبا في 66 67، استقرينا في يعني مدينة صلالة.
1: أول شيء احنا سعداء كثير بوجودك معنا دكتورة، وانك تعطينا هذا الوقت، واليوم حبينا نعيش معك تجربة حياة، والله يعطيك ان شاء الله طولة العمر والصحة والعافية في القادم، يعني ان شاء الله النجاحات اكبر واكبر. خلينا كذا، يمكن سؤال يجي في ذهننا انا ورويدة وفريق العمل والمستمع، من هي دكتورة؟ مين انت؟ خلينا نتعرف على تفاصيل اكثر.
3: أيوة. الاسم كما انتوا عرفتوا فيه اضيف عليه يعني سهيل علي قطن.
1: نعم والله.
3: ايوه، مثل ما ذكرت لكم أنا من مواليد وادي نحيز، ونزحت أسرتي إلى صلالة. يعني في السنوات الأولى تلقيت تعليمي تقريبا على 3 مراحل، مراحل الطفولة. طبعا في هذيك الفترة ما كان في مدارس للبنات إطلاقا، اللي هو قبل 70. فأبوي الله يرحمه كان حريص على تعليمنا أنا وإخواني، فأول شيء وداني عند معلمة قرآن الله يرحمها، اسمها طفول بنت مهانس المهرية
1: الله يرحمها يا أخي.
3: أيوة، تعلمت عندها القرآن تقريبا حوالي يمكن حوالي سنة، فحتى أجد قراءة القرآن يعني بطريقة زينة، وحفظت جزء عما تقريبا. أيوة، بعدين وداني عند كتاتيب ثاني، يعني حريص هو كان سبحان الله، يعني رغم أنه رجل بسيط ولا يجيد لا القراءة ولا الكتابة، بس في حرصه كأنه حاب يعوض الشيء اللي هو فاقده في أبنائه. فوداني عند معلمة أخرى ربنا يعطيها الصحة والعافية، ما زالت أعتقد سعيدة بنت فرق بن مش، بنت فرق بن مش عندهم كتاتيب للأولاد وللبنات. فالتحقت بالكتاتيب هناك، في هذه الكتاتيب عطونا مبادئ للقراءة والكتابة وشوية من الفقه شوية من السيرة، يعني اسم الرسول وأمهات المؤمنين وأولاده وهذه الأشياء. استمريت أنا في تقريبا مع هذه الكتاتيب فترة، وبعدها توقفت.
1: تذكرين عمرك كم هذه الفترة لما توقفتي؟
3: يعني تقريبا أنا بدأت في سن دراسة الحين، مثل ما الأطفال يبدون في سن 5 والـ6 وكذا يعني تقريبا. فتوقفت فترة، وما أعرف إذا كان الوقت يسمح.
1: يسمح
2: لك كل الوقت
3: يسمح. يعني توقفت فترة، أبوي الله يرحمه كان متهيال وإن أنا يعني خلاص نابغة في التعليم والأشياء هذه. لسوء حظي في هذيك الفترة يعني أنا واجد انحرقت، الحين أمزح إذا تذكرت الموقف. يعني عمتي الله يرحمها كان ابنها يشتغل في الخليج في قطر، فأرسلها رسالة الرسالة هذه هي كانت متعودة إن تعطي صهرها يقرأ لها الرسالة. نعم. فالحين صارت بنت أخوها تعرف تقرأ.
1: نعم.
3: نحن تعودنا على خط النسخ.
1: نعم.
3: كل شيء فيه واضح ومرتب.
1: صحيح.
3: شبيه بخط القرآن.
1: نعم. نعم.
3: الأشياء هذه أفتح الصفحة ألاقي خط مكتوب بالرقعة.
1: نعم. مو هذا الخط اللي أنا متعودة.
3: أي خط. يعني خط جدا ما ينقرأ.
1: نعم.
3: يعني خط صعب. فبغيت أن أمسك الورقة وأشوف يعني أتهجى شيء أفهمه.
1: نعم.
3: ما سمحوا لي. ليش ما قرأتي؟ اقرأي. تلحثمت أنا. ما قدرت وما عطوني المجال.
1: نعم.
3: فوالدتي خبرت والدي إنه البنت مش قلتوا إنها تعرف تقرأ وتكتب وكل شيء، ما قدرت تقرأ هذه الرسالة. فرقب لي واحد آخر. هذه المرة ما عاد في ما روح الكتاتيب. للبيتي. تقريبا تميت معه يمكن 7 شهور بس. فعلا هذاك الشخص

0: لله الحمد يعني، وانتقلنا إلى مسقط. عمل زوجي كان في مسقط. أنا طبعا إلى جانب رغبة أبوي في إن نحن أولاده، أخوي نفس الشيء وأختي كلهم تدرسوا، رغبته في إن نحن نواصل تعليمنا، تزوجت معلم.
1: ما شاء الله.
0: أيوة، فأبو عزان كان رجل معلم، أول معلم صف من البدايات.
1: ما شاء الله تبارك الله.
0: أيوة، وبعدين تأهل معلم لغة إنجليزية.
1: ما شاء الله.
0: كان داعم وكان موفق. عاد رحنا لمسقط. قلت خلاص يعني لازم أستفيد، وأنا حاس إنه عندي طموح إن أنا أريد أغير، أريد يعني
1: مرحلة جديدة.
0: أيوة مرحلة جديدة. التحقت بالدراسة في مدرسة نجية كانت في البداية، وهناك عملوا لي قياس مستوى، حطوني في الصف السادس. كيفش تقدمتي؟ تقدمتي ما تقدمتي بترجعي بتعيد السنة فيه. أنا بصراحة إنسانة خوافة وأخاف من الفشل. يعني ما أعرف، يعني أخاف أخاف فعلا. فيعني
1: هذا مو خوف دكتورة،
0: خوف
1: هذا
0: جابي.
1: حرص. أي نعم. أيوة.
0: فركزت واجد يعني في الصف السادس، ويعني لو تشوف سبحان الله، كانت والدتي معانا وكان لها دور الله يرحمها في إنها تساعدني في جانب تربية الأطفال والأشياء هذه، وأبو عزان من ناحيته ما يقصر يعني في المعلومة وكذا. والحمد لله انطلقت وتيسرت الأمور. في صعاب لكن انطلقت الحمد لله، حتى خلصت الثانوية في هذه الفترة كانت تسمى اللي هي الدبلوم التعليم العام حاليا.
2: كم كان عمرك دكتورة؟
0: ومجموعي أهلني إن أنا أدخل جامعة السلطان قابوس.
2: ما شاء الله.
0: فأخذت البكالوريوس تربية، وبعدين الماجستير بعد سنتين من الدوام العمل كمعلمة أخذت الماجستير. وظل الهاجس موجود، وال يعني توقد في ال يعني شيء ما زال يحركني إن أنا أخلص الدكتوراه.
2: جميل.
0: تقريبا توقفت 10 سنوات، لأني ما كان في جامعة السلطان قابوس ما كان فيه شو اسمه دكتوراه في التربية في هذه الفترة، وأنا صعب علي إن أنا أخرج، ولكني بعد 10 كبروا الأولاد والأمور تيسرت، فرحت مصر وسجلت في جامعة القاهرة كلية الدراسات العليا.
1: ما شاء الله.
0: والحمد لله الحمد. ربنا أكرمني وأنجزت
1: الحمد لله.
0: التعليم إلى هذا المستوى. في مجال الوظيفة أنا التحقت بوزارة التربية في 94 معلمة. والحمد لله يعني تقريبا أنا 4 سنوات تدريس، بعدين مشرفة، بعدين رئيسة قسم في مديرية مسقط تعليمية، بعدين انتقلنا لأظفار. والحمد لله ظل طالما بتبذل جهد وبتحرص إنك تأدي عملك، فلازم ربنا بيسر لك الأمور. أنا مريت في كثير من وظائف وزارة التربية للعلم، يعني بعد من هناك رحت رئيس قسم، جيت لأظفار نقلوني كعضو دراسات ومتابعة لأن الأقسام يعني مشغولة مثل ما تقول كذا، وبعدين نايب مدير، فمدير، فخبير،
2: ما شاء الله،
0: فمدير عام مساعد، فترة كلفت بمديرية الظفار، وبعدين مستشارة لمعالي الوزيرة. يعني طبعا بشكر القادة اللي كنت معاهم اللي أعطوني الثقة هيئوا لي الفرص وساعدوني، وأنا الحمد لله بذلت المجهود
1: الحمد لله،
0: ولكل مجتهد نصيب.
1: نعم.
0: يعني فتقريبا خلصت حاليا في منصب مستشارة. الشهر اللي فات أنا وصلت سن التقاعد وطلعت من وزارة التربية، ولكن قلبي معاهم وبإذن الله سأدي في مواقع
1: إن شاء الله. بإذن الله. يا رب.
2: رائعة دكتورة، يعني أعطيتنا هكذا سيرة ذاتية مفصلة لمسيرة حافلة من الجد والاجتهاد والسعي أيضا، وفعلا يعني الفترات اللي توقفت فيها وعودتش إلى الدراسة وبعدها 10 سنوات وثم عدت إلى دراسة الدكتوراه، فعلا تنم على أنه هناك في طموح عالي في الدكتوراه طفول. يمكن الناس الآن تسمع وتشوف هذه التفاصيل لكن ما تعرف إيش هي الصعاب، إيش هي التحديات اللي مرت فيها الدكتورة، وخاصة أنه أنت

0: أم زوجة وأيضا موظفة في ذات الوقت، فكيف قدرت توفقي بين كل هذه الأشياء؟
1: والله شوفي، أول بقول لك أنا 10 سنوات توقفت عن دراسة الدكتوراه لسبب اللي ذكرته، وكل سنة وأنا بقدم للدراسة. يعني لما مثل ما تقول تضاءل الأمل في أني أدرس في جامعة السلطان قابوس. بالنسبة للصعاب والتحديات فهي كثيرة صراحة، مش يعني ما هي المعضلات، الحمد لله أشكر الله أني ما واجهت معضلة، ولكن الصعاب والتحديات كثيرة، ويعني هي تعدد الأدوار. يعني كأم، كربة أسرة، التزامات اجتماعية، التزامات أسرية، الدراسة، تعدد الأدوار هو اللي بيخلي أمامك كل شيء صعب. لكن إذا حضرت الإرادة، إذا الإرادة موجودة، هذه الصعاب أساساً تتذلل، وكل صعوبة بتواجهها وكل تحدي بتواجهه أكيد بتخرج منه أقوى وبتكتسب طرق جديدة لحل المشكلات اللي بتجيك في وقت لاحق. وطبعاً لازم في بعض الأحيان لازم تلقى للفريق المعاون اللي هو بجانبك دائماً، يا الزوج، يا الأم، يا الأخت، هكذا يعني استمرت الأمور
0: الحمد لله.
2: دائما يقول في مصطلح أن الإنسان في داخله طفل، والطفل يعني سبحان الله يعني في أشياء بسيطة ممكن تبهجه، يمكن في منظور الأولياء الأمور أن لعبة أو نقدر فسحة أو رحلة معينة، ولكن في أشياء بسيطة ممكن أصغر من كذا إحنا ما نتخيلها كأولياء أمور. أنا هنا سؤالي طفول الطفلة اللي بداخلها وهي قاعد تشوف نجاحاتها والحمد لله يعني بجدها واجتهادها وطبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى، في كل محطة أبغى نظرة الطفلة بنت نحيزة اللي كانت موجودة وهي قاعد تشوف تنتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى هذه المرحلة، أبي هذه مرحل وانت قاعد تشوفين نفسك وإحنا قاعد نكلمك الحين طبعا، وإن شاء الله تستاهلين الأكثر والأكثر، إحنا ممكن نافذة صغيرة بس نطرحها لك. أريد هذه الطفلة اللي في داخلك إيش تقول للدكتور طفول في هذه اللحظة، ولكن بسمع هذه الإجابة بعد ما نأخذ الفاصل.

0: ورجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم في برنامجكم الشباب والخريف، وضيفتنا العزيزة الدكتورة طفول بن سهيل قطن. يا مرحبا فيك دكتورة، سعيد كثير معك.
1: مرحبا.
0: قلنا نرجع بالذاكرة شوية، وهي روح الطفولة والمراحل اللي انت مريت فيها. ايش تحب تقولين لنفسك؟ ايش تحب تقول دكتورة طفول للطفولة الصغيرة؟
1: والله طفول الصغيرة تقول لطفول الكبيرة، مثل ما نقول التعبير الدارج هو صح أجنبي، ولكن صرنا نستخدمه اللي هو برافو. يعني إني الحمد لله، يعني إني في أيام الطفولة طفولتنا ما كانت زي طفولة الأطفال اللي الحين هو متخيل إنه بيدرس وإنه في يوم من الأيام بتكون عنده سيارة وبيكون في بيت. نحن طفولتنا كانت في بيت شعر يعني. وكانت بسيطة، السيارات ما شفناها في الطفولة الأولى، شفناها بعدين. فالحمد لله يعني إني أنا يعني شفت كل اللي شفته هذه، وهو بمثابة المكافأة للحظات العكس. اللحظات القساوة والمرارة والتعب والأشياء. فالحمد لله إن أنا تعلمت
0: الحمد لله،
1: وبدل ما كنت بدرس كتاب أصبحت حاملة شهادة دكتوراه.
2: إن شاء الله.
1: يعني أقولها برافو عليك. لو هي طفول صغيرة يعني قبلت الظروف الاعتيادية، الطفولة الكبيرة أكيد الحين كان وضعها شيء مختلف. فالحمد لله يعني لله. حتى شوف التحديات هذه اللي ممكن تواجه الإنسان، بالتخطيط السليم والدعم تتخطى كلها. يعني أحيانا الواحد يضطر حتى يغير قناعاته.
0: صحيح صحيح.
1: أنا غيرت قناعتي في مسألة السواقة. أنا يعني زوجي كان عاش في الخليج ودرس في الخليج، ولما جاي يقيد السواقة واشترى سيارة وكذا، وكان يعرض علي إني أعلمش السواقة. أنا أقول له لا، يعني نحن كمجتمع محافظ والواحد يعني وما أشوف ما شفت لها لازمة. لكني لما رحت الجامعة يعني شعرت بأهمية إن أنا أسوق وأوصل نفسي وأرجع نفسي، بدل ما أنتظر باص طالبات في الساعة 6. فالحمد لله يعني إني تغلبت على هذا التحدي وغيره من التحديات الثانية.
2: طفولة الفخورة يعني بذاتها الحمد لله. أيضا دكتورة، يعني أنت ما شاء الله تنقلتي في كذا وظيفة بكذا منصب، ما الذي تعلمك يعني تلك المرحلة الانتقال بين هذه المناصب المختلفة حول موضوع المرأة العاملة اليوم، تحمل المسؤولية، وكيف قدرتي فعلا انك توائمي بين هذا الجانب وبين انك انت تحققي ذاتك وتصل للأهداف اللي حاطتها؟
1: هي شوفي، كان الجمع ما بين الوظيفة والبيت وتربية الأطفال، هذا شيء، والدراسة والبيت وتربية الأطفال. إنما أنا فترات الدراسة أنا الحمد لله حصلت على تفريغ من وزارة التربية للماجستير وللدكتوراه، كان بتفريغ يعني إن أنا كنت مفرغة من الوظيفة. ولكن الـ الـ الـ البيت أساس إن المرأة البيت في حد ذاته والأطفال، وأنا الحمد لله عندي ربنا لك الحمد مجموعة من الأولاد والبنات والحمد لله. فنحن أنا وأبوهم يعني الحمد لله ما فرطنا في ربنا أكرمنا، وكلهم الحمد لله خلصوا البكالوريوس. بنت دكتورة وبنت معلمة مشرفة. والشباب الحمد لله ما أخذين مواقعهم، كلهم خلصوا البكالوريوس، وثلاثة منهم خلصوا الماجستير
0: ما شاء الله.
1: فالحمد لله ما شيء جاء على حساب شيء. فبالتخطيط وتحديد الأهداف ويعني العزيمة والتنازل عن الـ الـ الـ الـ السهل والبسيط أمام الـ الـ المستوى الـ الأعلى اللي تطمح له. يعني تنازل شوية عن مثلا سهرات، عن فسحات، عن جلسات، نتنازل عنها عشان نحقق الأهداف الكبيرة. فبهكذا يعني أي وأي مرأة عاملة تقع في نفس الاتجاه هذه.
2: واضح.
0: الدكتورة أنا أبغى أستثمر وجودك معانا، يعني أنت ما شاء الله لك تجربة في الحياة، ودي أعكس هذه التجربة على المستمع اللي قاعد يسمعني في هذه اللحظات. وأنت قلتي مصطلح في البداية، أنا كنت خايفة، وقلت لك بعدين الخوف الإجابة، لأنك حريصة أنك أنت تثبتين نفسك في النهاية صورتك. أنا أبغى يعني اللي قاعد يسمعنا من خلال تجربتك الشخصية، كيف تخطيتي إذا مريتي بموقف فشلتي فيه؟ وهل بالفعل هو الفشل نهاية العالم دائما، اللي الناس دائما عندها خوف من التجربة، يقول لك أنا خاف أفشل وما أقدر أحقق طموحي؟ أنا ودي رسالتك بهذا الشيء. والسؤال الثاني، إيش علمتك الحياة بعد هذه المراحل المختلفة؟ وانت قدامك الحياة ترى أكبر الحين، مرحلة قادمة مختلفة، نقدر نقول صفحة جديدة انت مقدمة عليها بإذن الله.
1: هو الحياة فيها محطات نجاح وفيها محطات فشل، لازم يكون. إنما الفشل لو انت ما شحت الهمة وبذلت كل ما تستطيع فهو وارد أكثر. وإذا انت بذلت المجهود وعملت كل اللي تقدر عليه فأنت بتقلل نسبة الفشل، وهناك توفيق من رب العالمين. فأنا يعني أخاف من الفشل، بمعنى أننا يعني أنت تتلاقي أنت في حياتك طلبة مستسهلين الأمر، يقول لك إن نجحت خير وبركة، وإن ما نجحت بعوضها، وهو مبدأ مقبول يعني مقبول. لكني أنا كنت إيش ببدل الجهد، أضاعف الجهود عشان إني ما أفشل، والحمد لله يعني واجهت صعاب لكنها ما وصلت لمرحلة الفشل الحمد لله. يعني في مراحل الدراسية بدأت الحمد لله سلسة، يبدو إنه الاستعداد الفطري يعني كان زين. أيوة الحمد لله، فما واجهت صعوبة في هذا الجانب، إنما كل ما واجهته في إني أنا الحرص الزايد ربما بيتعب شوية أكثر وكذا. فأنا أقول لأي حد الفشل وارد، ومثل ما يقولون لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة. فيعني إن الواحد يتعرض للفشل فليست نهاية العالم، يعني إنه يجب أن يقوم مرة ثانية، لأنه إذا فشل وما قام من هذه الفشل يعني ما عمل شيء يتخطاه، فبتكبر يعني الإحساس النفسي بالفشل وبيكبر، فلازم يعمل شيء عشان يتخطاه.
0: وإيش تعلمتي من الحياة؟
1: والله تعلمنا أشياء كثيرة، يعني علمتنا الحياة إيماننا والصبر والجلد، وإنه ماشي دايم، وإنه التحديات كلها آنية وقتية تزول تروح، ما شيء يبقى يعني، وإنك أنت في النهاية بيحسب لك اللي أنت عملته في الميزان، بيحسب لك سواء عند رب العالمين أو عند الناس. أنت اللي يعني أنت يجب أنك تبني أنت إيش تريد تكون من خلال ما بذلته لوطنك، لمجتمعك، سمعتك الشخصية، سمعة أهلك عند رب العالمين. وهذه كلها يعني في سياق العلم هكذا يعني يوديك إلى هذه الأشياء. في مقولة تنسب إلى الشافعي، من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. أيوة، لازم يعني أنت بتتطور كلما طورت نفسك في مجال العلم والتعليم والأشياء هذه.
2: جميل، يعني رائعة دكتورة ما شاء الله، ولكن أيضا يعني كل هذه التفاصيل وكل هذه المسيرة الحافلة ما شاء الله تخليني أيضا أتوقف عند سؤال، وخاصة أنه أنت يعني قريبا جدا خلاص وصلت لمرحلة التقاعد، فأتوقع أنه يعني التقاعد البعض ممكن يتخذه فرصة عشان يكتشف ذاته أكثر، وفي بعضهم يقول والله يعني أنا إيش بسوي في التقاعد، يعني يشوفه كأنها محطة خلاص وكأنه انتهى دوره في الحياة، فإيش الخطط اللي حطيتيها في بالش لهذه المرحلة؟
1: والله هو نحن يعني اكتشفت نفسي لله الحمد يعني
2: الحمد لله.
1: والتقاعد مرحلة جديدة إيجابية، يعني بالنسبة لي مرحلة إيجابية، وأنا بخلال خبراتي وما استفدت منه في مجال العمل، طبعا كل موقع أنا يعني تقلدته أو منصب تقلدته كانت له كثير من الخبرات اللي ساعدتني في المراحل القادمة. أنا حاليا بإذن الله أنوي إن أنا يعني أتجه إلى العمل الاجتماعي يعني، ولكني ما زلت في مرحلة الترجيح. طبعا أكيد بيكون بما يتوافق مع خبراتي السابقة في المجال التربوي والاجتماعي. والاجتماعي هنا أنا أحس إنه ما زال البلد محتاجة إلى جهود الأشخاص اللي يتقاعدون بخبرات كبيرة إنهم يعطوا في هذا المجال. عمان عطتنا الكثير، وجلالة السلطان القابوس الله يرحمه، يعني أتاح الفرص الكثيرة. جلالة السلطان هيثم على نفس النهج، نحن كيعني نساء عمانيات في مجال التشريعات والأشياء هذه نحمد الله ونشكره. والعلم يعني أي امرأة يعني تريد أنها تتعلم وتستزيد تشريعات تقف معاها وتخدمها وتعطيها حقها في كل شيء. وعلينا أنه يعني كرائدات يعني كثير الحين من النساء والرجال اللي هم وصلوا سن التقاعد ما شاء الله عليهم يعتبروا ثروة. فهذا الثروة ليش تخبو الحين؟ يجب أنها تظهر من جديد وتظهر في مجالات جديدة في خدمة المجتمع. رواتبنا الحمد لله يعني ماشية، فنحن خلاص ما نحتاج بس أن نحن نستثمر الوقت ونعطي الجهد اللي يخدم البلد.
0: زي أنا أبغى أستثمر وجودك معنا أيضا، ودي أتعرف أيضا على جانب آخر من شخصيتك. أنت ما شاء الله على المستوى التحصيل العلمي والتربوي لك دور ما شاء الله ويشهد لك نجاحاتك اللي أنت حققتها، ولكن على المستوى الإنساني وين تروحين في الخريف؟ ماذا تحبين في الخريف؟ قراءاتك، شخصيتك، يعني خلينا نعرف شوي من محيطك، يعني الجانب الإنساني في حياتك.
1: ساعة تقول إني طفولة صغيرة.
0: نعم.
1: أحب أروح وادي نحيس.
0: الله.
1: إلى أشوف الأماكن اللي عشت فيها طفولتي الأولى.
0: نعم.
1: وساعات تفكيري الطفولة الناضجة والكبيرة يعني يجرني إلى إني يعني أحضر دورة، أقرأ لشيء يعينني، أخدم حد من الأهل في مجال، حد من أسرتي. وهكذا يعني ما
0: لك هواية ممي يعني قريبة منك تحبين تمارسينها بين فترة وفترة؟
1: يعني شوف أنا من
0: حاول يعني نستثمر إحنا نغش منك بعدين.
1: بحاول الحين بحاول أبحث إيش أنا كنت، لأن تعرف أنت حياتي أنا كان فيها كثير من الرتابة. يعني كانت فيها رتابة كثير نتيجة إنه دراسة أولاد، فرص الصيف هذولا خلاص محجوزين للأطفال. الأولاد ما كانوا لما كنا في مسقط على طول يعني لازم نجي للأطفال ومع الأهل والجمعة وكذا. فمجال الهوايات ما كثير ركزت فيه يعني، حتى وإن كان هناك هوايات بسيطة ما ركزت فيها كثير. وأظن أني ما خلاص يعني راحت
2: عليها. لا زالت الفرصة موجودة دكتورة.
0: ما أعتقد دكتورة، لأن أنت من الشخصيات، شوف إحنا جلسين معك صحيح تمتازين بالهدوء، والهدوء هذا منعكس على يعني محيي كل الحاضرين معانا، وأتوقع المستمع وصل هذا يعني من خلال صوتك. ولكن ما شاء الله تبارك الله أنت طاقة من الوهج، الله يعلم يعني إحساس يحرك في نفوس كل واحد إن الدكتورة اللي هي بنت نحيز من محافظ ظفار وانطلاقها وتوصل إلى مراحل متقدمة في المجال العلمي أيضا، ليش لا أنا ما أقدر أكون؟
2: صح.
0: مو بضروري أنا قصدي بس في التحصيل العلمي، في أي مسار من مسارات الحياة يعني. من كذا أنا قلت خلينا نحاول نعرف الخلطات الاجتماعية اللي أنت مريت فيها.
1: شوف والله أنا كبيئة مريت كثير بيئات. يعني من بيئة الجبل إلى بيئة صلالة كمان تنقلت فيها، كان لي أهل ساكنين في البساتين.
0: الله
1: يا وما أحلى عيشة البساتين.
0: نعم.
1: يعني في هذه الفترة أشجار النخيل والناس لما تعمل النار من الكرب وشاي الكرب
0: الله الله
1: والأشياء هذه. نعم. وبعدين في صلالة الوسطى يعني منطقة بيت الرواس.
0: نعم الوسطى نعم
1: أيوة. وبعد كذلك رحنا إلى صحار، كان زوجي مدير عام، ما كانت في هذه الفترة مسميات مدير عام.
0: نعم.
1: إدارة. نعم. كانت مسميات الباطنة. يعني الباطنة من أقصاها إلى أقصاها، من بركة إلى آخر ما أدري آخر ولاية في
0: شناص. وصلتي؟
1: لا أبحث
0: بعد
1: بعد بعد في ولاية أعتقد بعد شناص، والله ما أتذكر.
0: يمكن
1: كل الباطنة على
0: نعم.
1: بعضها.
0: نعم.
1: والرستاق وكله. فهناك كمان في صحار تعرفت على بعض العادات وبعض التقاليد. نحن ما شاء الله يعني عندنا في عمان ترى وين ما تحركت شوية تضيف لك. فأنا أضافت لي صحار. بعدين رحنا مسقط ونفس الشيء، تعرفت على كثير من الأخوات في مسقط وعرفت البيئة واللهجة. لما رجعت لهنا كانوا يقولون لي أنت ما لهجتنا، مش أسوي 25 سنة
2: صح ما شاء الله
1: يعني. طالبات الجامعة عشت دائما حياتي مع اللي أصغر مني سنا، وهذه دائما أكسبني يعني أحس يعني طالبات الجامعة أنا كان سني أكبر شوية
0: نعم
1: منهم.
0: نعم.
1: هم بيدخلوا على 18 سنة.
0: نعم.
1: أنا على 25 يعني. يعني دائما أحس إني مستفيدة من هذا الجانب يعني. وشيء يعني ما حد يمكن ما حد يحس فيه، بس أنا لاحظته. لاحظت إني أنا دائما في مستوى اللي أصغر مني. أنا بنتي درست معي في الجامعة سنتين
2: ما شاء الله.
1: جامعة.
0: الله الله يخليها لك يا رب.
1: وخلي أيوة تلقين.
0: يعني شيء حلو البنت وأمها. الله الله.
1: كانت تجربة يعني شوية.
0: نعم.
1: وفي 2008 يعني حصلنا على جائزة الأسرة النموذجية.
0: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله.
1: يعني جامعة الدول العربية
0: ما شاء الله تستاهلون.
1: بس كانت تنظيم في مسقط.
0: نعم.
1: يعني على سيرة ذاتية الجهود في الدراسة والأشياء.
0: والله شيء يثلج السطر. الله يحفظكم يا رب إن شاء الله. بصراحة الحوار معك جميل وشيق وممتع كثير دكتورة، وإن شاء الله تكون لنا جلسات قادمة نأخذ فيها تفاصيل أكثر وأكثر. نتكلم معك مرحلة ما بعد التقاعد إيش صار في المشاريع بإذن الله إن شاء الله.
1: إيش سويت أنا
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: هذا بيدفعني إلى أن أنا أسرع، أخاف تتصل.
0: لا
2: عندي شعام كامل. شكرا دكتورة. ما قصرتي، الحوار معك مثري جدا وملهم في ذات الوقت. وفي الختام أيضا عندي سؤال، كلمة شكرا دكتورة طفول لمن تقولها اليوم؟
1: والله بقولها لقادة بلدنا. أقولها شكرا لجلالة السلطان قابوس اللي أتاح لنا كل شيء، الله يرحمه ويسكنه الجنة يا رب العالمين.
0: آمين يا رب.
1: وشكرا لحكومتنا اللي خلتنا يعني بس ما علينا إلا إن احنا نطمح ونسعى انتهت. شكرا لوزارة التربية احتضنوني واشتغلت وقلدوني مناصب، عطوني الثقة، أتاحوا لي فرصة الدراسة والتعلم. شكرا لأسرتي، زوجي وأولادي اللي أتاحوا لي المجال في هذه الزحام. وشكرا لكم أنتوا على استضافتي.
0: الواجب والله.
2: شكرا لك دكتور.
1: الله شكر أولا وأخيرا لله ومن ثم الفئات هذه اللي ذكرتها.
2: الله يعطيك العافية دكتورة.
0: شكرا لك دكتورة، سعدتينا بوجودك معنا. أتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. كل الشكر للدكتورة طفول بنت سهيل قطن، سعدتينا بهذا الحضور. أتمنى لك كل التألق إن شاء الله في القادم القريب، وإن شاء الله دائما نفرح بأخبارك الحلوة بإذن الله.
1: إن شاء الله. شكرا إن شاء الله. أشكركم جزيل الشكر وأتمنى لكم التوفيق.
0: وإنت كذلك. وإحنا بدورنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
4: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: مساكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا مرحبا فيكم وحياكم الله في برنامجكم الشباب والخريف. الحين عندنا موضوع شوي مختلف عن الفقرة السابقة. طبعا تحية للدكتورة طفول بنت سهيل قطن، كانت ضيفة عزيزة وبصراحة عملت لنا جو من الهدوء والسكينة وراحة البال، فنستكمل هذا الجانب ولكن من خلال النغم والإحساس والوتر. ومعاي ضيف يعني أعتقد سنتين قرب البس الميكروفون، سنتين ما التقينا والحين نلتقي مرة ثانية. جهاد ما شاء الله تبارك الله، يعطيك العافية، نرحب فيك جهاد. يعني واحد من الشباب الرائعين اللي تميزوا من خلال معرف فرقتكم اللي الحين موجودة ولا خلاص؟ كل واحد في حبه،
1: كل حد في صوب يعني الظروف شوية اللي فرقتنا.
0: نرحب بعازف الكمان وآلة الناي جهاد بن هلال سبيت، احنا سعد كثير بوجودك معنا.
1: شكرا.
0: وما شاء الله تبارك الله، يعني انت عندك حساب في الانستغرام؟
1: عندي،
0: لان انا كثير اشوف مقاطع لك بس من حسابات ثانيه مو من حسابك.
1: بس انا شويه يعني السوشيال ميديا هالفتره يعني فتره دراسه وكذا،
0: نعم،
1: واركز اكثر شيء على يعني المستوى، بعدين يعني نطلع اكثر يعني.
0: الله يعطيك العافيه،
1: وان شاء الله خلال الاعمال اللي اشتغلها يعني حتى كاستديوهات وكذا وحفلات انزل يعني اللي هي الاهم والابرز.
0: نعم.
1: يعني مثلا حفلات دار الاوبرا، حفلات كذا يعني موجودات في الحساب.
2: جميل.
0: انت في جامعة السلطان؟
1: انا في جامعة السلطان.
0: اخر سنة
1: هذه السنة رابعة، باقي لي سنة.
0: شوف انا بلتقي فيه كان توا
2: داخل الجامعة.
0: كاسنة
1: كان بعدني
0: انا حسيت نفسي ولي امر الحين. كيف مستواك الدراسي يا جهاد؟
1: الحمد لله، وهذا هذا الفصل الحمد لله دخلت في قائمة عميد قائمة الشباب.
2: ما شاء الله.
1: ايوه الحمد لله، يعني مجتهد حتى في الدراسة
2: تخصص موسيقى.
0: فنان. ما شاء الله. تحية لك جهاد، تحية لاجتهادك، تحية لكادر التدريس اللي موجود عندكم في جامعة السلطان قابوس. بصراحة في بعضهم منهم أصدقائي يعني، وأنا أحييهم من قاعد يبثون فيكم روح أنك مو مجرد تدرس فقط، أيضا تنمي إذا كانت عندك موهبة وتتعرف على آفاق مختلفة في عالم الموسيقى، ونقدر نقول الموسيقى العالمية والموسيقى المحلية. تفضل، إيش تبين تسمعين اليوم؟
2: والله اختيارات عاد، يعني ما نبغى نحكر في شيء معين، لأنه تحت الهواء وهو يسمعنا أنا صراحة دخلت في شعور حزن. يعني هل الآلة اللي يعزفها تعطي هذا الشعور؟ هل الكمان يبعث الحزن؟
1: هو الكمان هو فعلا يعني خصوصا لما تسمعيها كلايف، يعني أن الشخص يعزف قدامك تسمعي صوت الآلة، يعني حتى الخشب والأشياء المصنعة بها كذا تطلع عني الصوت جدا، يعني ما أعرف كيف أوصفه، بس
0: مؤثر.
1: أيوه مؤثر وحنين وكذا. حتى أصلا اللايف واجد يفرق، يعني مثلا في بعض الألبومات يعني مثلا اليوم يسوء أغنية الناس تسمع وكذا ما يوصل الشعور، يعني مثلا في بعض الأغاني، مثلا في أغنية ملأ نغام يعني في أغنية ما كانت مشهورة بس لما قدموها لايف الأغنية ضربت ترند، لأنه الإحساس اللايف كان جدا واجد يفرق يعني. الله.
0: تذكر الأغنية إيش اسمها؟
1: والله ما أتذكر. هذه سمعتها كنت أسمع المايسترو هاني فرحات.
0: أي نعم.
1: هو اللي ذكر هذه النقطة يعني،
0: وإن الصول الموسيقى شلون.
1: وفعلا أنا نفس الشيء ما كنت يعني احضر حفلات، بس لما اسمع قدامي خاصه في الجامعه عندنا الكادر التدريسي على مستوى عالمي، يعني لما يعزفوا كذا الواحد يجي شعور ويريد يعني يسوي نفس هذا الشيء، ويريد يعني يروح يعني عالم ثاني.
0: يعني اتوقع الجمهور الحين بيقولون نبي يوصل لنا هذا الشعور. فأي شعور بتوصل لنا يا جهاد الحين في القادم القريب؟
1: الحين يعني
0: أي شيء.
1: الشيء ما حل أقوى الخريفية كذا، شيء ترند.
0: حلو.
1: أقدم لكم مثلا أرفق بحالي،
0: أرفق بحالي
1: سيد خالد وغنام ميد حبراس.
0: حلو، فضل.

0: الحين سمعتني واحدة من الأعمال اللي نقدر نقول لها صدى طيب في خريف ظفار، ولكن لا ما في، ما ينزل ما
1: وين بترجع
0: كمان اليوم ما بينزل. أنا بخليك تقول يا ليتني ما جيت في هاللقاء. هذه فرصة جهاد عندنا يا جماعة. وديني مع فيروز الحين.
2: فيروز فيروز مثلا نازف لكم أنا الحبيبي
0: يلا

0: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جيتور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جيتور X90 Plus الجديدة كلياً. جيتور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جيتور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: رجعنا لكم مرة ثانية مستمعينا الكرام ومع ضيفنا العزيز يعني إن شاء الله في القادم القريب نسميه الموسيقار جهاد. حلو طموحة زين جهاد. ويدا سألت تحت الهواء سألت تحت الهواء لا أنا أتخيل تمشي لي
1: لا سألت
0: سألت شنو زين
1: ليش اختار الكمان.
0: أيوة هو هذا السؤال كان
2: هو نفس الشيء يعني لما قلت الحين سمعتي الآلة وحبيت الشيء يعني وتعلقتي يعني ما أعرف يمكن الحين إن تروحي مثلا يمكن تحضري حفلات عشان تسمعي هذا الآلة وتسمعي صوتها وكذا. أنا نفس الشيء سمعت حد كان يعزفها وكذا ولما كنت صغير وحبيت الآلة وحبيت إني أتعلمها يعني وكان عندي الشغف يعني من النوع اللي يعني إذا قررت إني أسوي شيء وأعرف مثلاً إنه ما يعني ما سهل أعرف إني بلتزم ويعني بوصل لهذا الشيء يعني.
0: وتحتاج صبر صح؟
2: وتحتاج صبر فعلاً يعني أهني كل شخص صبر على هذا الآلة الصراحة وكذا يعني تعلمتها وحتى يعني بديت لحالي جدا صعب اي شخص يريد يتعلم كمان انه يبدا لحاله كذا بس انا الحمد لله كان عندي يعني موهبه ان من كنت صغير كنت اعزف بيانو وكذا تعلمت بدون ما حد يعلمني يعني سبحان الله
1: ما شاء الله
2: واقدر اعلم نفسي اي اله كذا يعني حتى هذا الالات اللي اعزفها كلها علمت نفسي ولكن الشيء اللي ابرزني اكثر لما دخلت الجامعه وتخصصت وكذا هم أسسوني أكاديميا وكذا يعني وصار الموضوع بدقة أكثر واحترافية
0: في تكنيك
2: وتكنيك وكذا.
0: زين أنت قلت الصعوبة أنا ودي بس اللي قاعد يسمعنا أن وخاصة أنت ما شاء الله قلت أنك تعزف على أكثر من آلة من 4 أوتار والجيتار ممكن 5 ولا 6
2: 6
0: العود الأساس 5 وممكن يحطون الوتر السادس. الصعوبة وين تكمن في إظهار النغمة؟
2: الأول شيء الأساس اللي هو الأذن الموسيقية والحس الإيقاعي يعني الشخص لو عنده هذا الشيء إنه يسمع هذا الشيء صح هذا الشيء غلط هذا أهم شيء. فلو الشخص عنده هذا الفطرة يعني اسميها يقدر يتعلم أي آلة ويتبقى الشيء الموضوع يعني العقل والبرمجة وكذا إنه يدرب أصابعه وكذا يعني سبحان الله الشخص لما يكرر شيء لفترة يمكن خلينا نقول أقل شيء 40 يوم يبدأ يتعود يبدأ يحس إيده يعني فيها مرونة أكثر يعني يعني تصير أخف
1: جميل.
2: وال كأي آلة يعني سواء كان عود أو جيتار يعني اي حد يقدر يعني
0: ممتاز. الحين بنروح على آلة الناي وانت جاي عندنا اكثر من آلة ناي واشرح لي ليش القياسات ليش في ناي طويل قصير وكذا.
2: في هذه نسميها كل واحد كل عقلة بطبقة يعني حتى هذا في الموسيقى الشرقية هم يروحوا على السلم الموسيقي مثلا عندنا دوري مي فاصول سيدو في الموسيقى الشرقية ما يسموه هندو اسمها مثلا الدو اسمها راست والري اسمها دوكا والني سيكا والى اخره. فهذا العقل مثلا عندي هذا الدوكا وعندي كذا هذا ايش يفرق مثلا في مغني طبقته عالية,
0: عالية
2: في حد سبران وفي آلتو وكذا فيعتمد يعني على الفرقة لما يعزف مثلا خلينا نقول من طبقة من طبقة معينة
0: او تبدا من الفا والدو ممتاز.
2: فهذا الشيء يساعد لان الناي آلة غير كروماتيكية يعني آلة شرقية ما نفس الفلوت
0: نعم الفلوت ممكن
2: أيوة مثلا أقرب شيء أقدر أشبهها بالبيانو مثلا البيانو عندك مفاتيح البيضة والسودة اللي هي مثلا البيضة يعني تعطيك سلم بس السودة اللي هي مثلا من الأبيض الأسود نسميه كروماتيك يعني المسافة بينهن نص تون نص تون نص تون. فهذه الآلة ما تعطيك هذا الشيء صعب عندنا لأن 6 ثقوب والسابع الخلفي فتعتبر صعبة عشان كذا هم مسويين كل عقلة بكل طبقة بعقلة
0: ممتاز. انزل خلينا الحين نجرب عملي إيش بتسمعنا
2: خلينا نروح شوية خليجي
0: يلا
2: كلاسيكي كذا
0: حلو
2: رد الزيارة
0: الله الله نسمع رد الزيارة للراحل عبد الكريم عبد القادر
1: رد الزيارة علينا يا حلو
0: الأطباع
1: الأطباع

0: قلنا لكم مرة ثانية قلنا خليه شوي يرتاح مسكين من جينا وإحنا قاعدين نكد عليه. فنان الجميل الرائع جهاد بن هلال سبيت. الحين بنطلع مرة ثانية لمقطوعة ثانية بس بنرجع شرقي شوية أيام الخمسينات، وأنا أعز هذا المرحلة يعني السنوية لأن كان كل شيء فيها إليجنت كذا فينتج اللي مال شلة الانستغرام هاي فينتج يعني ما أعرف ممكن كان كل شيء كذا تحسه، حتى اللبس كان غير، الطلة غير، الألوان غير، الفخامة. فوين بتودينا؟
1: نقول حاجة للأم كلثوم.
0: الله الست روح أنا صاير مساعد عازف
2: بامتياز.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام، وممكن يعني أنا بستثمر جهاد معانا، وما بقول لك إذا أحد يبغى يتعلم هذه الآلة أو كيف يبغى يعزف أو إنه يبغى يدخل في المجال هذا، كيف تحافظ على آلتك تكون ممتازة لأبعد مستوى؟
1: بالنسبة للناي،
0: الناي والكمنجات.
1: بالنسبة للناي دائما، لأنه هو نوع من
0: القصب،
1: القصب هيو، فيحتاج له تزييت يعني على أساس إنه يتشرب هذا الزيت كذا ويحافظ يعني على الجودة والصوت. حتى دائما يعني قبل بين فترة وفترة يعني أسبوعيا كذا نزيته يعني زيت معين، مثلا في أنواع حلوة يعني مثلا زيت السمسم وكذا يعني. أما بالنسبة للكمان هذه الآلة بس يعني نحافظ عليها في يعني درجة حرارة يعني ما تكون مثلا جدا عالية، مثلا ما خليها في السيارة مثلا في حر مسقط درجة حرارة 40 كذا يعني. في ناس يسووا هذا الشيء فتضيع عليهم الآلة
0: والرطوبة بعد
1: أثر. والرطوبة نفس الشيء، الرطوبة هذه الآلة صعب ان الواحد يعزف بها مثلا هنا او الدور مثلا في صلالة، قررت مثلا اعزف مرة في الحافة مرة كذا برا ما يطلع الصوت
0: يعني يصير مكتوم،
1: يصير رطوبة وكذا، والقوس يحتاج له يكون يعني
0: كيف يتشمع،
1: هو يتشمع يكون في كذا نفس البودر، فهذا الشيء مع الرطوبة تروح يعني وما يطلع الصوت يعني صعب.
0: يعني آلة حساسة يعني الآلات الموسيقية بصورة عامة، ما أتكلم عن الآلات النحاسية، ممكن بعد الآلات النحاسية محتاجة حفاظ ورعاية، ولكن هذه لأنها من الطبيعة أصلا الآلات تقول الكمنجة من الخشب ونوع معين من الخشب، والمواد كلها اللي تستخدم فيها والآلة الناي كذلك محتاجة دائما زي ما صاحبها يكون حساس، هي لازم يكون في لها مراعاة خاصة.
1: أنا عندي ربيعي مرة جاي من مسقط لصلالة ووقفت على السيارة يعني ومع قانونه يعزف قانون، وخلى سيارته هناك يعني أتوقع في نص البر يعني، وهناك الشمس وكذا خلاها كم من يوم، ورسل لي بعد فترة بعد ما شل آلته ووصلها وكذا يقول لي جهاد آلتي ضايع وكذا. قلت له أنت كيف أصلا فكرت أنك تخليها هنا؟ قلت له هذا شوف يعني عاملها كأنك يعني تكلم الشخص يعني كلمه، قلت له كلمه يعني تزعلان، قال لي فعلا كلمته ورجعت يعني تعدلت الآلة. ما هي خرافات بس يعني العازفين كذا يعني يحسوا بال،
0: لأن شيء بشيء يذكر يعني. أنا كنت في لقاء مع الفنان أحمد فتحي، نقدم له تحية، هذا الموسيقار الكبير، وبعدين طلبت من عنده مقطوعة موسيقية فجبنا له آلة العود، كان ما شاء الله عنده عود يعني خاص، حتى أذكر كان يقول هذا ما يطلع إلا بس للحبايب، طبعا البوكس الخاص فيه، وحتى وإحنا قاعد نحط الأخوان اللي كانوا جايبين

كل الشكر لجهاد بن هلال السبيد، نورتنا يا حبيبنا، الله يوفقك إن شاء الله ومزيد من التألق ومزيد من النجاحات. وإحنا بناخذ فاصل قصير وبعد الفاصل راجعين.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كلياً، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.
2: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 9389-2504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا، عودة لكم بعد هذه الفترة الدينية. تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. هذا المشوار من الشباب والخريف متواصل معاكم إلى تمام الرابعة، مثل ما عودناكم مستمعينا من خلال برنامج الشباب والخريف. نحاول دائما هكذا نقرب لكم الجمالية من محافظة ظفار من شتى المواقع المختلفة، نعطيكم هكذا اقتراحات لأماكن ممكن تزوروها، أماكن جميلة يعني تسر الناظرين كما يقال. فخلونا نروح إلى وجهة اليوم، ووجهتنا لليوم إلى مدينة الحق بولاية طاقة بمحافظة ظفار، وتحديدا لحفرة إذابة شيحيت. وتعتبر هذه الحفرة هي عبارة عن فجوة جيولوجية استثنائية ونادرة، تكونت بفعل الإذابة الطبيعية للصخور الجيرية بعمق يصل إلى أكثر من 30 متر، وتتحول أراضيها الحفرية خلال موسم الخريف إلى غابة غناء مكسوة بالأشجار والنباتات العطرية والطيور. أتوقع أنه هذه الحفرة مرت عليكم في منصات التواصل الاجتماعي، يعني مكان جميل جدا، بإمكانكم تروحوا هناك وتستمتعوا بمشاهدة التكوين الجيولوجي، تلتقطوا صور، بإمكانكم أيضا تمارسوا مجموعة من الرياضات مثل المشي الجبلي والهايكينج، أو حتى تجلسوا تراقبوا الطيور الموجودة هناك، وبإمكانكم أيضا أنكم تستكشفوا الحياة الفطرية وتستجموا بين الطبيعة، سواء كان مع أنفسكم، مع أصدقائكم، أو حتى مع العائلة. يقع هذا الموقع على بعد 3 كيلومتر من مدينة صلالة. إذن هذه وجهتنا لليوم، وأكيد مستمعينا دائما أدعوكم للاشتراك بقناة إذاعة الشباب عبر الواتساب بالرقم 724420009، ويعني هكذا تستمتع بكل هذه الوجهات التي نقربها لكم. إذن هذه وجهتنا لكم اليوم، وانتم وين وجهاتكم؟ أيا تكون تلك الوجهات، نرجوها أن تكون مليئة بالجمال، بالتفاصيل الرائعة، مع من تحبون. المهم تستمتعوا بتفاصيل يومكم واختموا يومكم صح، لكي تبقى هذه الذكرى وتتذكروها بعد حين. ونحن أيضا مستمعينا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لليوم من برنامجكم الشباب والخريف. الملتقى غدا في ذات التوقيت من الساعة 2 إلى 4. إلى ذلك الحين دمتم في حفظ الله ورعايته، وتقبلوا تحيات فريق العمل. صاحبناكم إعدادا وتقديما عبد الله الصباح رويدة الرواحي، وهذه تحيات مخرجنا أيمن الحبسي. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وما الابن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معا لأجلهم. اليوم إن شاء الله حديثنا شوي بيكون مختلف، ويا ريت إذا في أي صانع للمحتوى يسمعني يترك كل حاجة ويركز لي في هالكلمتين اللي اليوم إحنا منديرهن كذا بحوار في كل احترام وفي كل مودة. اليوم أنتوا كصناع محتوى أصبح وجودكم مش فقط أقدم مواد ترفيهية، اليوم صناع المحتوى أصبح حضورهم يوم في حياة الأبناء. فما ممكن، وإحنا عندنا مؤشرات تقولنا إن الشخص اللي تتابع حتى لو ما كان في تواصل متبادل بينكم يكفي إن أنت متواصل معه بشكل يومي، فلا بد إنه يكون له تأثير، فيقلدوهم في طريقتهم، يتأثروا بطريقة تفكيرهم، بحديثهم، بسلوكهم. هنا أتت هذه الحلقة بسبب هذا التأثير الكبير. صدق أو لا تصدق أن بعض التأثير، تأثير الشخص أو تأثر الشخص بصناع المحتوى قد يفوق أحيانا تأثير الأسرة أو المدرسة. من هنا أصبح الحديث عن دور صناع المحتوى ضرورة تربوية، لأن أثرها ممكن يكون داعم لبناء القيم أو ممكن يكون سبب أيضا في تشويه المفاهيم بحسب اللي يقدمه وبحسب أيضا وعي المتلقي، إن كانت مرأة أو كان رجل أو كان طفل. اليوم هذه الفئة موجودة، موجودة ولها كل حب ولها كل احترام منه ولها كل دعم، بشرط القيم المرتبطة بنوعية هذا المحتوى. الفكرة مش في أني أنا أتحدث عن وأنا أحدد لك مثلا نوع المحتوى اللي أنت تقدمه، لا أبدا، كل شخص في مجاله وكل شخص شاطر بأسلوب معين، بس إحنا نتحدث عن أمر مختلف تماما، عن هذه القيمة، عن ارتباطها بالقيم. لما أنا أخرج، لما أنا أقدم محتوى، لما هالأطفال يشوفوا هذا المحتوى لا بد في تأثير. ليش أنا حسيت ضرورة أني أنا أتحدث عنه؟ دار بيني حوار أنا وبين إحدى الأخوات، يعني اللي يسموا بلوغر، دار حوار لطيف ولها مني أنا كل حب. تحدثنا لأنه كان في بعض السلوكيات يعني الظاهرة والعامة والمنتشرة، وهذا دورنا إحنا، فتحدثنا، كنا نتناقش يعني في الأمر، فتحنا النقاش فتحت النقاش معها. طلبت مني أمر أو النقاش قادنا لي جهة يعني مختلفة أنا ما توقعتها. ردت علي إن اللي ما عاجبه وضعنا أو ما عاجبه وضعي يمنع بناته يتابعنا، وأنا ما أعرف هل يعني في نقاش بينهم بين بعضهم يعني في هذا الأمر، لأن أكثر من شخصية ردت علي بنفس الرد، اللي ما عاجبنه يمنع بناته يتابعنا. طيب في بنات كثير ما عندهم يعني الأم موجودة، في بنات كثير الأم عندها خلل في التربية، في بنات كثير الأب ما متابع، وين المشكلة أني أنا أكون لهم قدوة حسنة؟ وين المشكلة أني أنا أقدم محتوى طيب؟ وين المشكلة أني أنا أشتغل في مجالي اللي أنا شاطرة فيه ولكن هذه القيم تكون مرتبطة فيه؟ وين المشكلة أني أنا أكون قدوة طيبة لهذا البنات أو هالشباب اللي أنا بيشوفوني، الصغار اللي بكرة بيقتدوا فيني؟
0: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
1: في أمور جالسة تصير، وأنا يعني ما عليه، عذروني وتحملوني أنا في هذا البرنامج، في أمور جالسة تصير لازم في شي شخص يتحدث عنها، يطلع ويتحدث عنها. والله اليوم يؤلم، أنا في إحدى التطبيقات ومن دون ما أذكر يعني اسم تطبيق معين، أو كنت أقول لإحدى الزميلات، قلت لها هذا التطبيق هل من شروطه أن المرأة المسلمة والبنت العمانية أنها تشيل الحجاب بعدين تبدأ تصور؟ تقولي ما في تطبيق يحطي هذا الشرط. قلت لها ما طبيعي، أنا كل المقاطع اللي تطلع لي في هذا التطبيق لي بنات عمانيات من دون ما يكون في حجاب. احنا ما قاسين نتكلم هنا عن خيارات متاحة، احنا قاسين نتكلم عن دين، احنا نتكلم عن شرع، احنا نتكلم عن اقتداء. وأنا أظهر لهذا الطفل وأبين لأني أنا حياتي من أفضل ما يكون، فطبيعي يكون في تأثير عليه، طبيعي يكون في كذا حاجة في نفسه تتحرك. لي علش أنا أشوف هالهدايا اللي جالسة تغدق على هذه صانعة المحتوى، أشوف الحياة السهلة، أشوف السيارة الفاخرة، أشوف طبيعي يكون في تأثير. فأرجوكم، الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني الأمر اللي تقدمه ما بسيط، أني أنا يقتدوا بي البنات في أني أنا، يعني عذرا أنا ما ملتزمة بهذا الحجاب الإسلامي، ولا أنا ملتزمة بستري أنا وفي غرفة نومي وفي بيجامتي. والغريب والله والله أمور الدنيا، الغريب أنا لما دار بيننا هذا الحوار تقول لي طيب أنا غرفة نوم شو مفروض ألبس؟ أنا أصور في غرفة نومي في كورنر أحط ميك اب، شو المفروض ألبس؟ لا يا أنتي صح، أنتي يمكن صح وأنا خطأ. في إن لما وصلنا لهذا المستوى، وين الجيل اللي إحنا منطلعه؟ وين جيل الأمهات الفاضلات؟ اللي أنا ما جاي أكرر عليكم كلام، وأنا مثل ما وعدتكم في بداية هذا البرنامج ما بقي أكرر عليكم كلام سمعتوه، ولا بقي أقولكم ها والفضيلة وكذا، أنت عرفوها واللهم لك الحمد يعني، وأنتوا أهلا لها. بس أنا جاي أتكلم اليوم عن أمر أعمق من هذا الأمر. لا نتهاون في السلوكيات، لا نتهاون في شكلنا إحنا وطالعين لهالأطفال والمتابعين اللي جالسين يتابعونا في أعمار صغيرة، لا نتهاون في الكلمة اللي نقولها، لا نتهاون أيضا أمر آخر في تسهيل بعض العلاقات المحرمة. أنا لما تواصلت مع فلان أو صار فلان، حلوة القيم، القيم حلوة، وهو أصلا هذا البرنامج قائم على القيم. الدين الإسلامي هو مش دين فوضى، احنا لما كمسلمين احنا في عندنا قوانين وشروط، حالك حال لما تشترك فيه او تدخل مثلا تعمل في شركة في قوانين انت لازم تمشي فيها، وهذه القوانين لمصلحتك علشان تدار هذه الشركة ولله المثل الأعلى. نفس الشيء هالدين احنا لما اتبعناه في عندنا ما يجوز وما لا يجوز. الدنيا مش ماشية على انا مزاجي وشو اللي يناسبني. فكرجال وكنساء من صناع المحتوى، أرجوكم اليوم المباهاة بالأموال والعلاقات والتحرر عند البعض هذا يحتاج هالأمر وقفة. والله الأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ما نتهاون. في أجيال تأثرت، في أجيال قادمة، في نسب طلاق زادت. فعلشان كذا أنا كلمتي لكم صناع المحتوى، أنا أشوفهم قوة مؤثرة في تشكيل وعي الأطفال، شئنا أم أبينا. اليوم ممكن يكونوا قدوة ملهمة أو ممكن يكون نموذج مضلل بحسب الرسالة وبحسب السلوك وبحسب الوضع والمحتوى اللي يقدموه وبحسب قدرتنا نحن أيضا على المتابعة والتوجيه. لما نغيب في عالم أبنائنا الرقمي يا آباء ويا أمهات أيضا لا تسمعوني، نتركهم يتلقوا القيم من مصادر أحيانا ما تشبهنا، فأحيان كثيرة ما تشبهنا، لكن لما نشاركهم ولما نناقشهم ولما نرشدهم هنا بنصنع توازن بإذن الله تعالى يحميهم وبيحول هالمحتوى من خطر إلى فرص للتعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وألتقي فيكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.4 ولاية نزوة والمناطق القريبة من مركز الولاية، 89.8 الجبل الأخضر ومعظم ولايات محافظتي الداخلية وشمال الشرقية.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: البيت.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: كلنا على قدره واللي يطق صدره

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: في ولاية عبري وما جاورها. بإمكانكم التقاط إذاعة الشباب على التردد 89.5 ميجا هيرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهله وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: سلمتوا سلمتوا، يعطيكم العافية، يعطيكم العافية، سلمتوا.
1: وين صحيتكم؟ وين كلكم كلكم كلكم؟

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: وما الإبن إلا نبتة من أرض الوطن الطيبة التي سيغدو فيها ولأجلها شجرة يانعة بثمارها تمتد للنفع والعطاء، وأصالة الإنسان تنبع من القيم السامية والمبادئ النبيلة والأخلاق الكريمة التي يهتدي بها. معاً لأجلهم تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معاً لأجلهم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حلقة جديدة من برنامجكم معاً لأجلهم. اليوم إن شاء الله حديثنا شوي بيكون مختلف، ويا ريت إذا في أي صانع للمحتوى يسمعني يترك كل حاجة ويركز لي في هالكلمتين اللي اليوم إحنا منديرهن كذا بحوار في كل احترام وفي كل مودة. اليوم أنتوا كصناع محتوى أصبح وجودكم مش فقط أقدم مواد ترفيهية، اليوم صناع المحتوى أصبح حضورهم يوم في حياة الأبناء. فما ممكن، وإحنا عندنا مؤشرات تقولنا إن الشخص اللي تتابع حتى لو ما كان في تواصل متبادل بينكم يكفي إن أنت متواصل معه بشكل يومي، فلا بد إنه يكون له تأثير. فيقلدوهم في طريقتهم، يتأثروا بطريقة تفكيرهم، بحديثهم، بسلوكهم. هنا أتت هذه الحلقة بسبب هذا التأثير الكبير. صدق أو لا تصدق أن بعض التأثير، تأثير الشخص أو تأثر الشخص بصناع المحتوى قد يفوق أحياناً تأثير الأسرة أو المدرسة. من هنا أصبح الحديث عن دور صناع المحتوى ضرورة تربوية، لأن أثرها ممكن يكون داعم لبناء القيم أو ممكن يكون سبب أيضاً في تشويه المفاهيم بحسب اللي يقدمه وبحسب أيضاً وعي المتلقي، إن كانت مرأة أو كان رجل أو كان طفل. اليوم هذه الفئة موجودة، موجودة ولها كل حب ولها كل احترام ولها كل دعم، بشرط القيم المرتبطة بنوعية هذا المحتوى. الفكرة مش في أني أنا أتحدث عن وأنا أحدد لك مثلا نوع المحتوى اللي أنت تقدمه، لا أبدا، كل شخص في مجاله وكل شخص شاطر بأسلوب معين، بس إحنا نتحدث عن أمر مختلف تماما، عن هذه القيمة، عن ارتباطها بالقيم. لما أنا أخرج، لما أنا أقدم محتوى، لما هالأطفال يشوفوا هذا المحتوى لا بد في تأثير. ليش أنا حسيتها ضرورة أني أنا أتحدث عنه؟ دار بيني حوار أنا وبين إحدى الأخوات، يعني اللي يسموا بلوغر، دار حوار لطيف ولها مني أنا كل حب. تحدثنا لأنه كان في بعض السلوكيات يعني الظاهرة والعامة والمنتشرة، وهذا دورنا إحنا. فتحدثنا، كنا نتناقش يعني في الأمر، فتحنا النقاش أو فتحت النقاش معها، طلبت مني أمر أو النقاش قادنا لي جهة يعني مختلفة أنا ما توقعتها. ردت علي إن اللي ما عاجبه وضعنا أو ما عاجبه وضعي يمنع بناته يتابعنا، وأنا ما أعرف هل يعني في نقاش بينهم وبين بعضهم يعني في هذا الأمر، لأن أكثر من شخصية ردت علي بنفس الرد، اللي ما عاجبنا يمنع بناته يتابعنا. طيب في بنات كثير ما عندهم يعني الأم موجودة، في بنات كثير الأم عندها خلل في التربية، في بنات كثير الأب ما متابع، وين المشكلة أني أنا أكون لهم قدوة حسنة؟ وين المشكلة أني أنا أقدم محتوى طيب؟ وين المشكلة أني أنا أشتغل في مجالي اللي أنا شاطرة فيه ولكن هذه القيم تكون مرتبطة فيه؟ وين المشكلة أني أنا أكون قدوة طيبة لهذا البنات أو هالشباب اللي أنا بيشوفوني، الصغار اللي بكرة بيقتدوا فيني؟
1: معا لأجلهم، تجارب من ميدان الحياة في تعزيز الأساليب التربوية للمربين. معا لأجلهم.
2: في أمور جالسة تصير، وأنا يعني ما علي، عذروني وتحملوني أنا في هذا البرنامج، في أمور جالسة تصير لازم في شيء شخص يتحدث عنها، يطلع ويتحدث عنها. والله اليوم يؤلم، أنا في إحدى التطبيقات ومن دون ما أذكر يعني اسم تطبيق معين، أو كنت أقول لإحدى الزميلات، قلت لها هذا التطبيق هل من شروطه أن المرأة المسلمة والبنت العمانية أنها تشيل الحجاب بعدين تبدأ تصور؟ تقول لي ما في تطبيق يحطي هذا الشرط. قلت لها ما طبيعي، أنا كل المقاطع اللي تطلع لي في هذا التطبيق لي بنات عمانيات من دون ما يكون في حجاب. احنا ما جالسين نتكلم هنا عن خيارات متاحة، احنا جالسين نتكلم عن دين، احنا نتكلم عن شرع، احنا نتكلم عن اقتداء. وأنا أظهر لهذا الطفل وأبين لأني أنا حياتي من أفضل ما يكون، فطبيعي يكون في تأثير عليه، طبيعي يكون في كذا حاجة في نفسه تتحرك. لي علش أنا أشوف هالهدايا اللي جالسة تغدق على هذه صانعة المحتوى، أشوف الحياة السهلة، أشوف السيارة الفاخرة، أشوف طبيعي يكون في تأثير. فأرجوكم، الرسول عليه الصلاة والسلام شو يقول؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. يعني الأمر اللي تقدمه ما بسيط، أني أنا يقتدوا بي البنات في أني أنا يعني عذرا أنا ما ملتزمة بهذا الحجاب الإسلامي، ولا أنا ملتزمة بستري أنا وفي غرفة نومي وفي بيجامتي. والغريب والله أمور الدنيا، الغريب أنا لما دار بيننا هذا الحوار تقول لي طيب أنا غرفة نوم شو مفروض ألبس؟ أنا أصور في غرفة نومي في كورنر أحط ميك اب، شو المفروض ألبس؟ لا يا أنتي صح، أنتي يمكن صح وأنا خطأ. في إن لما وصلنا لهذا المستوى وين الجيل اللي إحنا منطلعه؟ وين جيل الأمهات الفاضلات؟ اللي أنا ما جاي أكرر عليكم كلام، وأنا مثل ما وعدتكم في بداية هذا البرنامج ما بقي أكرر عليكم كلام سمعتوه، ولا بقي أقولكم ها والفضيلة وكذا، أنت عرفوها واللهم لك الحمد يعني وأنتوا أهلا لها. بس أنا جاي أتكلم اليوم عن أمر أعمق من هذا الأمر. لا نتهاون في السلوكيات، لا نتهاون في شكلنا إحنا وطالعين لهالأطفال والمتابعين اللي جالسين يتابعونا في أعمار صغيرة، لا نتهاون في الكلمة اللي نقولها، لا نتهاون أيضا أمر آخر في تسهيل بعض العلاقات المحرمة. أنا لما تواصلت مع فلان أو صار فلان، حلوة القيم، القيم حلوة، وهو أصلا هذا البرنامج قائم على القيم. الدين الإسلامي هو مش دين فوضى، احنا لما كمسلمين احنا في عندنا قوانين وشروط، حالك حال لما تشترك فيه او تدخل مثلا تعمل في شركة في قوانين انت لازم تمشي فيها، وهذه القوانين لمصلحتك علشان تدار هذه الشركة ولله المثل الأعلى. نفس الشيء هالدين احنا لما اتبعناه في عندنا ما يجوز وما لا يجوز. الدنيا مش ماشية على انا مزاجي وشو اللي يناسبني. فكرجال وكنساء من صناع المحتوى أرجوكم، اليوم المباهاة بالأموال والعلاقات والتحرر عند البعض هذا يحتاج هالأمر وقفة. والله الأمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ما نتهاون. في أجيال تأثرت، في أجيال قادمة، في نسب طلاق زادت. فعلشان كذا أنا كلمتي لكم صناع المحتوى أنا أشوفهم قوة مؤثرة في تشكيل وعي الأطفال، شئنا أم أبينا اليوم ممكن يكون قدوة ملهمة أو ممكن يكون نموذج مضلل بحسب الرسالة وبحسب السلوك وبحسب الوضع والمحتوى اللي يقدمه وبحسب قدرتنا نحن أيضا على المتابعة والتوجيه. لما نغيب في عالم أبنائنا الرقمي يا آباء ويا أمهات أيضا لا تسمعوني، نتركهم يتلقوا القيم من مصادر أحيانا ما تشبهنا، فأحيان كثيرة ما تشبهنا، لكن لما نشاركهم ولما نناقشهم ولما نرشدهم هنا بنصنع توازن بإذن الله تعالى يحميهم وبيحول هالمحتوى من خطر إلى فرص للتعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وألتقي فيكم إن شاء الله في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: معا لأجلهم، إعداد وتقديم كلثم بن تحمود المقبالي، إخراج سلطان بن سيف المعمري. معا لأجلهم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5
1: محكمة.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هلا هي أنا وأنتو. هاي الأغنية أنا وأنتو.

أنت أميرة وكل النساء في حياتنا يستاهلون، زوجاتنا وحبيباتنا وأمهاتنا وأخواتنا صديقاتنا، الله يحفظهم يا رب.

0: بكل هدوء.
1: بكل عافية سامحوني والله أغنيها بالذكريات.

أحسدها أنا أحسدها مراياتك تشاركني بلمحاتك عسى ربي يثبتني إذا قبلت ضحكاتك.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أيوة حبايبي أنتم وأهلي أنتم

الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

جهدك يصنع الفرق فيني انت السنين.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي جلست والخوف بعينيها

هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

برغم الجو الماطر والإعصار. فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

كل الدنيا قد تغدو امرأتي ولدي يهواها القلب.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قفص مرصود. من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب